تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسألون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أو في أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء، حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. ألف تحية زملائنا الأفاضل، زملتنا النسرين، تحية أيضا البوها الغالي نبيل بلبل، وتحية أيضا لصديقنا سي محفوظ الجراحي، نادية شعامبي، ألفة جندوبي، أيمون أيضا، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، بداية أسبوع كلها نشاط، كلها حيوية، كلها تفاؤل وإخلاص في العمل، إخلاص الله سبحانه وتعالى، وعشق كبير لبلادنا اللي عندها لنا برشا برشا أفضل. اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، 25 ربيع الأول 1448، التوقيت 7:15. يا رب أنزل شفاءك وعافيتك وأمانك وعفوك ولطفك يا رب على كل من بات بفراشه يتألم. يا رب بدل أوجاعه فرحا وسعادة وطمأنينة. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. نسيس رويحنا وحيدة وحيدة، فما إشارة مرور نحترموها، الإفراط في السرعة لو ما يجيبنا كان الكوارث، ورب إن شاء الله يبعد علينا الكوارث. نحترم إشارة المرور، دعوة السفر ما ننسوش، اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. برشا عباد يشوفوا هك الدنيا صعبة وكذا ولو متشائمين كذا ما عاش فيها حتى شيء، لا ديما نتفائلوا خير، ديما عندنا ثقة كبيرة في ربي وثقة أيضا في رواحنا، نخدموا رواحنا نضحيوا يزينا متشاؤم، نتفائلوا بالخير. فوالله ما صعبت إلا فرجت، وما تعسرت إلا وتيسرت، وما أغلق باب إلا فتح الله ألف باب. ووعد كريم من الله سبحانه وتعالى أنه دائما مع العسر يسر، ربي إن شاء الله يسرها على الجميع. نعيش ديما بين يسر وعسر، واليسر والعسر نعمة. علاش؟ ففي اليسر يكون الشكر، وقت ربي يعطينا نعم. أنت كي تقوم الصباح تلقى روحك تمشي وتتنقل من بقعة لبقعة وتتكلم وصحتك لباس، تحمد ربي. كي مثلا ربي يرزقك بعمل ولا بكذا، أو زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو جيران طيبين، نعمة من الله عز وجل. كي تعيش في بلاد فيها الأمن والأمان، نخزر برشا دول في العالم، برشا اضطرابات برشا مشاكل، وإحنا في أمن وأمان، نحمد ربي. وربي قال وسيجزي الله الشاكرين، نحمد ربي في كل الأحوال. كذلك حتى في العسر فما أجر كبير برشا عند ربي. كي تصعب علينا الدنيا ونمر بظروف خايبة مادية أو صحية أو غيرها، نصبر على خاطر الصبر أيضا عنده أجر كبير برشا عند ربي عز وجل. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله تعالى. فالحمد لله ربي في السر والضر، أمين يا رب العالمين. ربي يرحم أبائنا أمهاتنا والناس العزيز علينا، ربي يشفي مرضانا، ربي متعنا بالصحة والعافية، ربي يهدي وليداتنا وبنياتنا إلى طريق الصواب. أيضا ديما ندعيه لبلادنا أن ربي يحفظها من كل مكروه، أمين يا رب العالمين. أكيد خليكم مع زميلتنا نسرين في انتظار نادية شعامبي وأروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان، قبس من

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بس

0: نهارك زين من 6 للعشرة من الاثنين للجمعة مع نادية الشعبي على أوكسيجن اف ام.
1: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمه للجميع، تحيه كبيره الى كل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم يوم جديد الاثنين 7 سبتمبر 2026. اكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى لل11، بدايه اسبوع موفقه للجميع. معنا نسرين اليوم كوتي رياليزاسيون. بونجور بونجور نسرين، رافقني سي محفوظ، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا مرحبا يا ناديه، نهارك سعيد، صباح الخير نسرين، عالسلامه. اهلا وسهلا ام ادم، اليوم ما جات ان شاء الله، كل حال ان شاء الله المانع خير. على كل حال تحيه الى مستمعينا والى مستمعاتنا بالاساس، ورغم ما ثمش ما تحيه تونس،
1: تحية تونس، تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. تحية كبيرة ليهم اللي معدلين الموجة على موجتنا. بعد شوية نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم.

0: إن شاء الله جوستومون اللي جاي خير من اللي راح. تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات الأوفياء لذات أكسجين أفام. أكيد في نهارك زين، بعد شوية فكرة عن أحوال الطقس، لكن نصبح بالخير على إيمان النويل ونقول إن شاء الله نهارك زين. تحية كبيرة ليك وربي يرحم عم صالح. إي نعم، قال لي سي محفوظ
1: إيه صباح الخير.
0: إي نعم، ما نقولوا له صباح الخير وإن شاء الله نهارك زين وربي يعطيك على قد قلبك الكبير وربي يفضلك مريومة وخالتي زينة والعزيزة عليك، وعندها ان سبيسيال ديديكاس اغنيه يا صاحبي بهي سلطان اللي نتمنى له الشفاء بيان سور العاجل. يا صاحبي

0: نسأل ديديكاس لأمونة اللي تسلم عليك برشا سي محفوظ.
1: طبعا نبلغ لها السلام ونبلغ لها السلام. بنت خويا بنت صديقي ايمان نتعدى بحذاك
0: نعم طلع
1: هاي اهلا وسهلا.
0: كيف كيف توصل لك سلام نسرين بيان سور وتقول لك ان شاء الله نهارك زين صديقتنا حبيبتنا وعشيرتنا ان شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها وصباح النور والسرور نخليها تسمع يا صاحبي ان سبيسيال ديديكاس من اليها.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتعب على الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
7: ألو؟
8: ألو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
7: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
9: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: ميتيو مرحبا بكم معنا، تحية كبيرة للجميع. بونجور بونجور، الكلكم تسألوا عن أحوال الطقس لليوم، فكرة على غدوة الأيامات اللي جاية، والكلها تقول إن شاء الله يقعد الطقس هكا فيها كالنسمات المنعشة اللي توحشناها سيف كامل، جوست وفرونا الماء فقط. طقس الاثنين 7 سبتمبر 2026، طقس الاثنين عامة قليل الصحب، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ما حليه طقس نسرين هكا ولا مستمتعة بالنسمات؟ البارح تعديت ليلة بلاش كليماتيزور سي محفوظ، تعديت ليلة بلاش كليماتيزور.
3: سان كليماتيزور ونسيم نسيم مكة يتهادى رويدا رويدا هكا بنسيم خفيف. نعم. ما بنو الحقيقة إن شاء الله ربي يديم علينا الطقس الجميل ده.
2: الطقس جميل صح ومرتقب بأغلب الجهات. اليوم باش يكون فما ارتفاع طفيف لمحالة في درجات الحرارة، اللي خرج كونجي مخر سني واللي يحب يقصد ربي للبحر ينجم يعمل تبحيرة. إن شاء الله نهاركم مزين كيفكم، بداية أسبوع موافقة للجميع، سيسروا رواحكم الناس الكل، طريقة سليمة للجميع. راجعين
3: طفيف

محليه السباح، السباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو إلي كلاكيت أورتوبيدي، كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00. We'll be right back.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل في الكود كور.
2: كود كور. كود كور.
1: دونك اليوم باش نسمعوا فنان كبير العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية جميلة جدا زي الهواء. الأغنية اللي تغنيت عام 1970، الأغنية اللي تحبوها من بين الأغاني اللي تحبوها من عبد الحليم زي الهواء، اللي هي من كلمات الشعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. تفضل ياسي محفوظ.
3: إذن قدمتي أنت الأغنية والإنتاج متاعها وسنة الإنتاج والكاتب والملحن. أنا نحكي على قصة الأغنية.
1: ميلة.
3: قصة الأغنية هي قصة. هي كتبها محمد حمزة، كتب هذه الكلمات متاعها من واقع تجربة عاطفية مريرة حقيقة عاش عبد الحليم حافظ مع سيدة كان حب إلى حدود أنه تمنى الزواج منها، وفوجئ في التجربة دي، هو كان عازم حتى على الزواج بها، فوجئ بدعوة تصله لحضور خطوبتها
1: على ولد عمها، هو هي لبنانية بيان سور،
3: كان معهم يتو. هذه أثرت فيه برشا وحكاها للشاعر محمد حمزة اللي ما قصرش معناه في كتابة.
1: هو معاه محمد حمزة راو
3: صديقه
1: هو معاه، هما وقت اللي شافوا الفتاة كانوا في لبنان وهي اللبنانية، ونغرم بها عبد الحليم حافظ. سافر عبد الحليم مع محمد حمزة للقاهرة، وقت اللي رجعوا للبنان لقاو الأمور تحسمت،
3: كل يد أخذت أختها. دونك كتب الكلمات محمد حمزة، ومحمد حمزة بالحقيقة كل الكلمات اللي طلبوا منه فنانين باش يكتبهم، حتى اسمه عبد الوهاب أيضا طلب منه، كان يعيش القصة ويكتب الكلمات، والملحن بطبيعة الحال هو أيضا عاش القصة وحب القصة دي وأبدع فيها، هو بليغ حمد
1: فيها جانب من الترافة، هو نوعا ما أنه وقت اللي كتب الملحن الكلمات محمد حمزة فما كالمقطع متاع فضلت مستني بأماني ياخي، كيكتبها محمد حمزة قال له عبد الحليم حتى الكوارث انت تستغل فيها يا حمزة، يعني حتى الكوارث والمصايب العاطفية تستغلها وتكتب.
3: هو الحقيقة الشاعر كتبها بحركة كبيرة برشا، وهو نسمعها الأغنية والمقطع هذا بالذات معناها كيفاش صور فيها الأزمة متاع عبد الحليم حافظ.
1: فلت أزمة نفسية بأماني، دونك المقطع ألفة والله حيرت المواجهة عندي ومالي البيت بالورد، يقول لها فلت مستني بأماني ومالي البيت بالورد
3: بالأغاني،
1: أي بالحب بالأماني. نسمعوا زي الهواء راجعين.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

0: جودكا جودكا. انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: يحكي علي
1: أحلى سباح على أكسجين أفرم
0: أحلى سباح صباح الصباح على صوت صباح
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: مرحبا بكم معنا في نهارك زين. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. بوانكتو رحبوا بألفة الجندوبي.
4: أهلا وسهلا نادية, شهر نهارك زين سي محفوظ.
5: صحيح, أهلا وسهلا, مرحبا,
4: وإن شاء الله نهارهم زين كل أو في إذاعة أكسجين أف أم اللي استمتعوا بالاختيار متاع عبد الحليم حافظ في زي الهواء. وانت نادية تعرف اليوم 7 سبتمبر يوافق شنية بالنسبة للهواء؟
3: الهواء هواية وزي الهواء وكلها تصب في نفس الموجة هكا.
4: خاطر هو اليوم
3: الدولي,
4: اليوم الدولي لنقاوت الهواء, معناتها راوك يبدأ الهواء متاعنا نقي. نتحدث على جودة الحياة, نتحدث على التلوث اللي قاعد موجود. اليوم اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء, وهي مناسبة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء أقرته الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 7 سبتمبر. إن شاء الله أحنا الأيامات هذية ما نقعدوش نقولوا اليوم العالمي الكذا واليوم العالمي الكذا, تكون فما مبادرات معناتها من عند مواطنية, المواطن يكون هو المساهم الفاعل باش يحسن جودة الحياة ويحسن من نوعية الهواء, والمواطن اللي هو يكون في مؤسسة ولا يكون مسؤول في منصب معين هو بيدو يتطبق للجوانب البيئية للمحافظة على الاستدامة متاع المعمل متاع ولا متاع الشركة ولا أي حاجة تنجم تأثر على نوعية الهواء. ورينا البارح الحادثة متاع حرق العجلات المطاطية في صفاقس نادية, وشفنا الصورة بالحق موجعة متاع اللهيب متاع العجلات المطاطية اللي كانت تحرقت لولا تدخل سريع متاع الحماية المدنية اللي تم تطويق الحريق هذك في مدينة صفاقس. وذا يروي يأثر على السخانة اللي نحن فيها, على التغيرات المناخية اللي نحن فيها, حاجة من الحاجات بالنسبة للنوعية الهواء.
3: وإذا كان عندك نفسه هواء ملوث باش تكثر حالات الوفيات, ناس تموت جراء تنفس الهواء الملوث. عندك ما تضيف سي محفوظ وإلا نمر بيه. دونك نحب
4: يتنفس في هواء نظيف في تينجا.
5: لا
3: لبس
4: والله. بالمناسبة في تينجا أنا البارحة مشيت, نعرفش تحسب في تينجا ولا في منزل بورقيبة, مشيت السيلي قلت خنشوف البحر تاع السيلي.
3: يتحسب على تينجا ولا منزل بورقيبة؟ المهم
4: صدقني تحسب علينا الكل, وصمة عار بالنسبة للناس الكل, الوضعية اللي فيها البحر متاع السيلي في الدروج مخدوم الدروج, كي تهبط تلقى معناتها وسخ اكحل من عرش شنو بالضبط, وسخ اكحل موجة اللي مت في معناتها في الشط ما فماش معناتها شط هذيك الرمال اللي تم معناتها تغذيت به الرمال هذيك. ما نقول انا نجم يكون فسحه شاطئيه, نجم يكون الناس يمشيوا يقعدوا غاديك يبدلوا الجو وشو, لكن كي تمشي غادي تحس روحك بلاصة مهجورة, بلاصة مسخة, بلاصة متروكة اللي كانت تنجم تكون بالحق متنفس تينجا ومنزل بورقيبة وحتى الأحياء القريبة الوسط مدينة تينجا ومنزل بورقيبة. علاش كنت حدثوا على مشروع إزالة التلوث على بحيرة بنزرت, يظهولي تابع البحيرة هذيك باش يتم إزالة التلوث عليها, وشنو أسكف صار فما تحليل شنو نوعية الوسخ هذيك اللي موجود على الشط هنا. فما جمعيات نقول انا مثال جمعية تونسية للصحة والبيئة يشوفونا شنو الوضعية متاع الشط هذيك. ولا مشيت الاولاد قالوا لي ماما نمشي ورانا نسمعوا فيه البحر البحر, مشينا هبطنا بالحق فاجعة انا بالنسبة لي, انا تصدمت من فيه البحر هذيك. احكينا تاريخ
5: منزل بورقيبة من ناحية تاريخية تعيش ماضي جميل وماضيها افضل بكثير من حضرها الآن. السيلي اللي تحكي عليه أنت كان قبل يعج بالمصطفين عرب وفرنسيس, وكان فيه رمل وكان فيه جو كبير ياسر, وعلى طول الشط متاع جنجلة كله حتى القهوة اللي توصل القهوة متاع جنجلة كان كله رمال, وكان الناس كله تعوم فيه توانسة وغير توانسة. ونهيك أنه جنجلة كانت القهوة هذيك كانت فضاء كبير برشا للقاءات الثقافية الفنية, غنى فيها محمد عبد الوهاب, محمد عبد المطلب, وغنت فيها إيديت بياف وما أدراك كاين أم كلثوم تاع الفرنسيس غنات في سيكوندور غنات غاديك في جنجلة. كذلك في إذا تقدم شوية القدام بعد الثكنات العسكرية والبحرية الفرنسية في ذلك الوقت اشتلق تلقى بحر رندو رندو وما أدراك ما رندو اللي التوى خراب احنا ماضيها منزل برجيبة كان أفضل بكثير من حظيرها الآن. فبكائك عن السلي هو نفس البكاء بتاعنا كلنا على مدينة تضيع منا
4: حتى كنت عدا في الطريق تلقى مضيف الشباب اللي كان
5: مشى دقدق
4: اللي هو قايل للسقوط وحاول يكسروه ما حبش يطيح
3: حتى كياس مدقدق
4: ما حبش يطيح
5: والكياس مدقدق اي نعم
3: ما عندها حتى كيف تتعدى
4: نجمش
3: تبدا هارب هارب تجي منهم
5: هذا هو
4: متنفس عليه شويه ما يلقاش باش يمشي البنزار ترس جبل غير الملح كبسيرات هو عندنا بحر في
5: عندنا وي
4: فتصور عنا بحر
5: والله يا ألفا والله
4: كي تمشي بالحق تلقى غصة في القلب تقعد عليه
5: والله
4: عليش
5: صدقني حتى الخير كان موجود يعني بعض فليك وما كان شوية الفليك كان
4: فيرمات
5: كان يخرج بالفلوكة ايه وفيرمات ايه كان يخرج بالفلوكة عايش لك يا فل برا جيبش قلم عند أمك جي عبيلك فيها الحوت على بعض ومخلط يعني كان الخير موجود وكانت كانت بحلاها ما محلاها المدينة ومحلاها العباد
4: في ذلك الوقت كنت فما حكي تمشي غادي تحسها مقبرة مهجورة
5: ايه مقبرة مهجورة فعلا
4: فما مقابر مقابر فيها حياة صحيح مقابر صحيح فيها حياة لكنها تراها عبارة مقبرة مهجورة انا قلت لكم الصورة اللي انا حسيتها واكيد رو بارشة مني اللي هو حسوها
3: استرتش تتعدى هكيك ايوه انا ما حبيتش كلمة متنفس تتعدى هكيك خاطر رو متنفس مش نحطوا قهوة ونسربيه وقهوة
4: وناكلة
3: وكريسي ونظفوا البلاصة اللي احنا فيها كل انسان يخدم على روحه وعنده ترخيص ربي معاه رو متنفس اذا كان انت تهيئنا الشاطئ تهيئنا المكان اللي باش نقعدوا فيه حتى الروائح
4: أو
3: كي تمشي وقت اللي تمشي لسيليه باش تتنفس
4: تتنفس
3: تخقك الريحة تهرب روائح كريهة بحر لونه مش عم يجي كل شيء كان بحر مدردر لونه بني عمرك تاوريه
4: لا مش بني أكحل برح أكحل
3: أكحل بني غامق على الأكحل أكحل أي يعني
5: حيرتنا الموجة ألفة الصباح وأعطيها الصحة وهي بألم قالتها الحكاية وحقيقة تؤلم خاصة اللي عرفوا قديما كيفاش كان السلية كيفاش كانت قنقلة بشكل عام وروندو كيفاش كانت منزل برجيبة كيفاش كانت كل الشهر ثم كرماس ثم احتفالات ثم نشاط شبابي ثم جو كبير كان كل الشهر مهرجان في منزل برجيبة فضلا بعد ولا مهرجان ثقافي قبل نحكي في الستينات اليوم منزل برجيبة تفتقر حتى أبسط الأشياء منا أنا هيك نصورة وقدم لي ذا على هنا كان أي للسقوط طيحت البلدية ما هزوش تو قاعد هكا كون من الواحد منا منظر لا يليق في الشارع الرئيسي يعني بحيث منا ماضي هذه المدينة أفضل بكثير من حذيرها
4: رو ما نحبش إن نقعد واقفين على الأطلال ماضيها خير من حذرها لو إحنا موجودين يلزمنا يكون فما قوانين وتنجم تحسن وتنجم تحرك وفما اعتمادات يكون فما زادة أولادها رام يعرفوا ماضيها وعايشين في حذرها ويخمموا في مستقبلها لأولادهم وللأجيال القادمة وأمانة راهي عنا بلادنا أمانة زمنا نحافظ عليها ونخدموها بشتى الطرق وأنا كنت أتحدث
3: شعارات هذه ألفة
4: أشوف نادي رو شعارات ممكن تطبيق
3: قاعدة إيجا نقول
4: أنا كنت أتحدث بعد إذنك على زيارة الممثل متاع دولة ألمانيا اللي جاي لتونس اللي هو الممثل حكومي جاي لتونس وكان استقبلوا سيد رئيس الجمهورية واستقبلوا وزير الشؤون الخارجية
5: والهجرة
4: الخارج وزير الخارجية الألماني وكانوا عملوا اتفاقيات كبيرة ما بين تونس وألمانيا وكانوا متحيين على الاتفاقيات وتحدثوا على المصانع اللي موجودة في تونس والشركات منهم شركة السيارات الألمانية اللي موجودة في تونس بأيادي تونسية. كنت تسألت على الاتفاقية الشراكة اللي ما بين بلدية منزل بورقيبة وبلدية شتوتغارت ما تهبت أنا تدوينها إلا ما تنلقى ما ذي معلش تسول أنا سألت على اتفاقية موجودة
5: يردوها التسول يردوها.
4: شنية الاتفاقية هذيك اسكو تم إلغاءها ما زالت يلزمها تحيين يلزمها مجلس بلدي ما يلزمهاش معناتها الوضعية اللي نحن فيها تهويكة متاع الوضعية اللي فيها كتاب عامين مكلفين بالتسيير شنية وضعيتها وشنية وضعية شتوتغارد معناتها مع بلدية منزل بورقيبة وكي نشوفوا الوضعية متاع حديقة شتوتغارد متاع منزل بورقيبة نعرفوا شنية
5: الاتفاقية
4: بل هي البلدية منزل بورقيبة واللي مكلف بالعلاقات الخارجية تحكيونا شنية وضعيتنا احنا في العلاقة التوأمة ما بين بلدية منزل بورقيبة وبلدية شتوتغارد وعليش ما يكونش فما مشاريع توأمة جديدة مع بلدية اخرى في الخارج باش يتم دعم العمل البلدي في منزل بورقيبة ما نقعدوش مقتصرين كان على حملات متاع هز حشكم الزبلة من هنا وطيشها غديكة ويقعدوا ديما الحملات متكررة تساور الراو فيهم في مختلف البلديات صحيح عمل يومي ونحن سعداء وفخورين اللي عنا 15 اكتوبر ونراو في عمل يومي بالنسبة للبلديات نفرحوا ونفتخروا ونترحموا على شهدائنا لكن راهو احنا الاحياء اللي موجودين هنا نستحقوا زادة حياة افضل نستحقوا جودة حياة
5: ولنا
4: ما نجموش ياسي محفوظ
5: وجهة نظرها عن منزل بورقيبة مشات عملت اتفاقية توأمة مع بلدية الاسكندرية وبعد ما جاء وفد وشاف محلة بالمبيت لوبيرج هذيك نتاع الشباب مأوى الشباب اللي بنوه بأموال ألمانية كيفاش قال السقوط وكيفاش تدهور وشافوا الحديقة نتاع شتوتغارت اللي حل فيها الخراب ما عادش فيها حتى نوارة واحدة بقات فبدلوا الكاب كما يقولوا البحارة ومشاو عملوا اتفاقية توأمة أيضا مع مدينة الإسكندرية.
3: أوكي باي شكرا سي محفوظ. خارجين فاصل راجعين ان شاء الله نهاركم زينه.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحياتي لكل المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعة أكسجين أفام. ألفا غو بونجور.
2: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بك من جديد، وتحية لكل الناس اللي تفاعلوا معنا بخصوص الموضوع اللي تحدثنا فيه على سيلي وروندو، على الوضعية وعلى الوضعية البيئية. لكن فما زيدا شكون تحدثوا معنا على الاستغلال متاع الرصيف نادية، إن شاء الله باش نعطيوه حيز مهم جدا بالنسبة للحملات اللي قاعدين فيه.
1: ومن بعد خلينا بما أنه أنتي طرحت الموضوع خلينا نحكيو فيه بجدية، يعني ترى والإنسان اللي يستغل الرصيف أو الطريق لفائدته الخاصة، بمعنى أنه أنتي تستغل الرصيف وبتعلت أنك أنتي عندك ترخيص وماخو ترخيص من البلدية، حتى البلدية إذا كان أعطتك ترخيص رو فما مساحة معينة يزمك أنتي تحترمها، عمرها البلدية ما تقول لك خذ الرصيف وتصرف كيف ما تحب واحرم المواطن من انه يتعدى والا يمر وتقول له لن تمر. يعني انت وقت اللي تستغل الرصيف اي انكور بلوس يا ألفة تستغل الكياس، هذا يولي يعكس نوع من الأنانية سامحني وعدم احترام الآخرين. الطريق والرصيف ليس ملكا لشخص معين، هو فضاء عمومي
2: ملك الجميع،
1: ملك الجميع، وجد لخدمة الجميع، ومن حق كل مواطن أنه يستعمل الرصيف والكياس في ظروف تكون عادية، في ظروف تكون آمنة. المؤسف أنه احنا ولينا نرى في بعض الأماكن اللي يحتل الرصيف اللي يحط السلعة خضرة، غلة، ماء، تواول، كريسي، ما هوش قاعد يستعمل في جزء من الرصيف، يعني كأنه الرصيف ملكه هو الخاص. أي سيدي الرصيف ولا المواطن يقول لك اختاني انا خليني نهب نمشي على الكياس، يقول لك ليه حتى الكياس زيدة اللي مقابل الرصيف هذيك راه زيدة تابعني. يلقى روحه المواطن مضطر انه لا يمشي في الرصيف لا يمشي في الطريق، ما ينجمش يتعدى، امر خطير وغير مقبول خاصة بالنسبة للأطفال، للكبار، للصغار، لذوي الإعاقة اللي لبس عليهم. المشكلة رو أكبر من أنك أنت تستغل رصيف باش تحط فيه سلعتك، المشكلة رو في العقلية اللي تخلي البعض يعتقد أنه هو من حقه الاستيلاء على كل مساحة ينجم هو يوصل لها كيف ما هو يحب. احترم الفضاء العام اللي هو جزء من احترام المجتمع واحترام حقوق الآخرين. البارح مواطنة تمشي باش تحط كرهبتها قدام غليل في نهج رئيسي، يقولها هز كرهبتك ومشيت من هنا، انت باش تمشي تاخو الملاوي برا حط كرهبتك قدام نتاع الملاوي. علي سامحني يا سيد، انت قدامك هذاك الكياس يعني ملكك انت، امشي خذ حط كرهبتك قدام نتاع الملاوي، سامحني من هنا ما تحطش كرهبتك من هنا، وبطريقه مستفزه وباسلوب معناتها
2: عنيف. هذا اسمه عنف ضد المرأة.
1: انت معناتها تتصرف اليوم في الملك العمومي حسب مصلحتك انت وحسب رغبتك انت. رغم من حق اي شخص ان تخدم على روحك تلوج على رزقك، هذيك حاجة انا نحترمها ونقدرها، متى كيما انا نحترمك ونقدرك اللي انت تخدم على روحك، كيما انت تحترم الانسان وتحترم المواطن اللي يجي باش يقضي واللي باش يحط كرهبته. لو انت كنت تطلب في الرزق مش معناتها تلغي حقوق الاخرين والا تضيق عليهم والا تلوج على حلول قانونية ومنظمة تحميك انت كصاحب نشاط وتستعمل الطريق وتستعمل الرصيف. رو احنا مسؤوليتنا اليوم المحافظة على النظام،
2: اي نعم،
1: رو مسؤوليتنا اليوم انه نحافظه، ولهنا الجهات المسؤولة تتحملوا مسؤوليتكم، دوركم اساسي في انكم اليوم تحميوا، تراقبوا التجاوزات، طبقوا القانون على الجميع دون استثناء، ما تخليوش التجاوزات تتراكم، ما تخليوش الفوضى اليوم تعم وتبدو وكأن الأمر يبدأ عادي على الأخر، ويشجع آخرين على أنهم يقوموا بنفس التصرف. على خاطر سي محفوظ الغليل هذا قام بالتجاوزات وعنده محل آخر مقابله زيد ياخو الرصيف اللي قدامه والرصيف متاع المحل اللي قدامه واللي جنبه وتحط النعجالي وتحط تبنينا بسيمين عجلة وتحط دي بندرول وتاخو الكيس هذيك والكيس اللي مقابلك.
3: رغم ثم قانون
2: لما قانون ترخيص رخصة بلدية
3: لا لا لا فما
1: شغالة
3: ثم بعض التجار سمحني يا مدام ألفة يكذبون علينا يقول لك أنا ما أخو رخصة من البلدية البلدية في قانون إذا كان البلدية عملت اتفاق مع أي مغازة باش للتزود والتزويد تحط بلاك والبلاك لونه يكون أصفر ومكتوبة بالأقحل ممنوع الوقوف والتوقف للتزود والتزويد هذا معهوش حاصل في منزل بورقيبة إذا كلهم يقربون لهذا يفك كما قالت نادية تويكا يفك المادة ويزيد يقدم يفك كياس
1: وراو باش
3: ما ثماش رادع ما ثماش رادع
1: شارع الاستقلال راو فيها برشا غليله للاسف لكن السيد هذيا هو يعرف روحه والمواطنه اللي كلمتنا وحبت توصل صوتها
2: شارع الاستقلال المحتل
3: يا رحم بو
1: راو لهنا رانا ما نستحقوش الى طرقات ارصفه نستحق الثقافه تحترم الفضاء المشترك الشارع ملك للجميع والرصيف حق للجميع والقانون يجب ان يكون فوق الجميع وقت اللي يحترم كل انسان المساحه اللي خصصت ليه ويحترم حق غيره في المرور يولي المكان اكثر تنظيم وامان وراحه للجميع
2: واللي عنده عكس هذا
1: الحريه ما, تعر... ما, ما, ما مش معناتها انك انت تعمل ايش تحب وقت ما تحب كيف ما تحب لو وانما الحريه انك تمارس حقك دون ان تعتدي على حقي انا كمواطن كيفي كيفك
3: فك
1: راجع التصرف نتاعك وراو التصرف اللي ما عملتوش كان مع السيدة اللي اتصلت بينا البارح عملته قبل اصلا حتى التجار اللي بحذاك متقلقين من تصرفاتك على الاخر مش كان انت تسترزق ومش كان انت تخدم ومش كان انت معناتها تبيع في الغلة
2: واللي عنده عكس هذا نجم يكلمنا على 53 53 51 53
1: القانون
3: لهنا بقسوة طبق القانون يا أخي بدون مجاملة طبق القانون شدين علينا السماء لطيح
2: وراه الدنيا وراه الدنيا مديمه لحد حد
1: اي وسيتك راهو
2: دائما لحد حد
3: باه النظام والقانون باه احترام القانون
1: ما نبرروش الفوضى والا التعدي على حقوق الاخرين بمنطق نسترزقون
3: والله باش تحط كرهبتي الى نلقى بقع نقعد ندور باش نلقى بلاصه لهذا حاط لي كرسي والاخر حاط لي صندوق والاخر حاط لي ما شنو والاخر حاط لي دراب وجمله واحده من نوع ما نعرفش منين من حاطه في الكياس في الكياس ما عندك ما تحطش قدامي
2: ولا تلقى الشجرة تظلل عليها ولا تلقى
3: ولا تلقى ما قصته البلدية الزر
2: يا حتى مش حتى
3: كان قبل مغطي يا كاين منزل بورقيبة الشارع الرئيسي قلت انت المحتل تويكا كان مغطي الزر في عوضة هي تبقى العناية ذيك به وينظفوا الأوراق يطيحها في الخريف خاطر يطيح الأوراق ها باش نرتاحوا احنا في الخريف ما نطيحوش ما عندناش خدامة قص انا يقصهم الزر معقول كيف قلت لك ماضي كان جميل للغالب
2: احنا قبل ما نختمو انا خليتها في الاخر الكلنا فقدنا عزيز علينا البارح
3: لا وي
1: كلنا فقدنا عزيز علينا البارح ببالغ الحزن والأسى تلقينا البارح نبأ وفاة طبيب عزيز إنسان قبل ما يكون طبيب إنسان نادر خلى وراه الأثر الطيب اللي مش باش تمحوه الايام ذكريات جميله باش تقعد حاضره في قلوب كل اللي يعرفوا كل اللي تعامل معاه كل اللي معناتها تعامل معاه راهو من قريب والا من بعيد يعرفوا والا ما يعرفوش ما كانش طبيب يؤدي في في في مهنته فحسب كان انسان قبل كل شيء يحمل في تعامله الرحمة وفي كلماته الطمأنينة في حضوره الاحترام والتقدير خلى بصمة في نفوس مرضى خلى بصمة في نفوس زملائه في كل من جمعته به الحياة بشقعد اللي قدمه من خير وعطاء شاهد على سيرة إنسان عاش حيته كل نفع لغيره معناتها دكتور أحمد دراري الله يرحمه
2: ونعمه يرحمه
1: إن شاء الله ربي يرحمه أنا ما صدقتش انا ديريكتومون معناتها كلمت كل فالبارح قلت لك سمعت قلت لي اي كونفيرميت لي والحقيقه الخبر تكونفيرما قلت لي ريتو في الباج نتاعنا رحيل الاشخاص الطيبين يخلي فراغ كبير عزائنا انه الانسان ما يتقاسش فقط بعدد السنوات قديش عاش معناتها اللي يخليه اثر في حياه الاخرين، وفما ناس يرحلوا باجسادهم لكن سيرتهم واخلاقهم ومواقفهم الطيبه تقعد حيه في ذاكره الناس اللي يعرفوهم. معناتها انا عرفته، انا تربيت في سبيتار فيكو بابا خدم غاديكا ونعرفه مليانة صغيره، رحم الله الفقيد رحمه واسعه، وخلى ان شاء الله يجعل اللي قدمه من علم وعلاج ومساعده للناس في ميزان حسناته، وان شاء الله ربي ينير القبر متاعه معناتها برحمته. والحقيقه اصدق التعازي والمواساه لعائلته واهله وزملائه وكل اللي عرفوا حبوا. ان شاء الله ربي يعطينا الناس الكل الصبر والسلوان في هذا المصاب.
3: الله يرحمه، الله يرحمه. كان طبيب، كان إنسان،
1: رحم الله،
3: قبل ما يكون طبيب كان إنسان
1: طيب،
3: وكان طبيبا كفئا.
1: نعم.
3: كان كفاءة عالية وعالية جدا، خاصة فيما يتعلق بالطفولة بمرض الأطفال أو الولدان. حقيقة كان نجم وانطفأ الآن، معناها عند ربي إن شاء الله يكون مثواه الأخير في الجنة
1: إن شاء الله،
3: لأنه قدم عديد الخدمات الجليلة. ونفكر أنا عملنا معه، صورنا معه في أحد قنواته التونسية. كان طيب طيب للأبد، حضور وخدوم ويجري معنا ما بين السر يوري فينا. رجل كان مالي بقعة متاعه، الله يرحمه ونعمه. سيد أحمد ربي يرحمه،
1: رحم الله،
3: ربي صبر عائلتك وكاوة،
1: أثر طيب وسيرة عطرة وقلوب تدعو له بالرحمة، باش تقعد بصمته شاهدة على إنسان عاش كريم ورحل تاركا وراءه الخير. ما فهميش شكون ما تأثرش، ما فهميش شكون
3: عاش كريما ومات عزيزا،
1: ما فهميش شكون اللي ما تألمش لي رحيله. كانت سمحني معناتك صدمة للأمانة، نعرفش
2: هذيك الموت، هذيك راهو ربي ما معناتها يهز حاجة متاعو،
3: معناتها
2: انا لله انا اليه راجعو. فما حاجة صحيح دكتور وراري خلى بصمة، وان شاء الله يقعد ديما اسمه عالي، لكن ما فيها بيس كان يتم تخليد الاسم متاعو في قسم الأطفال سيدي يحيى، يصبح قسم الدكتور المرحوم أحمد الوراري. لما لا في مستشفيات في الجمهورية كاملة، خاطر هو ما خدمش كان في منزل بورقيبة أكهو، لكن احنا نعرفوه في المستشفى الجهوي في منزل بورقيبة، والأثر اللي خليه لصغيراتنا حتى توا. أنا أولادي معتها، ولدي عمره 14 سنة، ملي صغير أنا نهزله الطبيب آخر خاص، وبعد نهزله يقول لي ريت الدواء هذاك طيش، هذاك الكل راهو الصغار ما يلزمهمش برشا انتيبيوتيك، ما يلزمهمش برشا دويات، نتبعوهم نشوفوا الحاجه اللي تبعها اللي هي السخانه. ان شاء الله ربي يرحمه دكتور احمد الوراري، وان شاء الله خلى خير خلف ليه، عنده ولد وزيد طبيب، ان شاء الله يمشي على طريق ابوه، وان شاء الله ربي يفضل ميمته زيد، ربي يفضلها مدام دكتوره رفيعه، ان شاء الله زيد ربي يصبرها وربي يصبر كل العائله وكل واحد. مفماش كما قالت ناديه، مفماش شكون ما عرفش دكتور احمد الوراري وما تحدثش معاه وما كانش عاونه وما كانش معناتها وصل اي حاجه ينجم بالنصيحه لاطباء الشبان اللي كانوا يعملوا في فترات تربص في قسم طب الاطفال والولدان، راهو كان خير سند لهم، كان مشرف عليهم، كان ابوهم، كان خوهم، كان صديقهم. العمل اللي موجودين غديك انا شفت بعيني، كنت حدث هكا، انا شفت بعيني نهز اولادي ونمشي وراء ونقعد هكا ونتبع الصغيرات.
1: الا يرحمه ينام، عمره ما قعد في بيروه، نقوله دكتور يا أخي هكا بيرو تقريبتي هذا بيرو، قل لي أنا ما قعدت فيه نيتي،
3: ما قعدت فيه
1: عمر ما قعدت في بيروه، معناتها
3: ديما في الصلاة،
1: ديما في الصلاة بين الصغار،
3: وجي حتى في أي وقت حتى في الليل
2: الصغار يبدو في جرته، قل عصافر يدوكم عليهم بالحق، إن شاء الله ربي يرحمه.
1: إلى عائلة الفقيد، إلى أهله أحبيبه، إلى زملائه، كل اللي عارفوا عن قربه إلا عن بعد، الكلمات صحيح ما تنجمش إنه تخفف حجم الفقدان كي نفقدوا إنسان عزيز زعليلة، لكن عزائكم انه الفقيد مرحلش دون اثر، معناتها خلى عاش بين الناس محترم، وخلى وراه سيرة طيبة وقلوب تشهد له اليوم بالخير، انسان عزيز علينا معناتها الناس الكل. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يصبر عائلته،
2: احنا نوفيكم بعديك وقتش يكون موكب الدفن والجنازة. ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يثبته عند السؤال وربي يخفف عليه التراب الثقيل.
1: وانا
3: لله الله يرحمه ونعمه بنفس النبرة تحية لأطباء مستشفى المحلي أو مستشفى المحلي
2: مستشفى الجهوي منزل بورقة
3: لا مستشفى المحلي برأس جبل
2: أه؟
3: مستشفى المحلي برأس جبل وأطباء والشب الطبيين اللي قاموا بواجب كبير برشا إزاء صديقنا العزيز المخرج الفنان الكبير حمادي عرفة وقالوا حدث منزلي والله لطيف أنه كان قريب هو في الأفراف تويكا كان قريب من المستشفى وتدخلوا الحقيقة أنقذوه
2: ولهذا
3: الله سلامات وإن شاء الله لباس يا أستاذنا يا مخرجنا العظيم وتحية إلى رأس جبل إلى مستشفى رأس جبل بكل إطاراته الطبية وشبه الطبية والإدارية.
1: دكتور وراري مرة أخرى تحية كبيرة للجميع راجعين مواصلين إن شاء الله نهاركم سينا.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
4: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
5: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا.
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك.
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانت فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
3: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
4: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
3: على www.radiooxygen.ti.
4: على www.radiooxygen.ti.
5: أكسجين FM.
6: أكسجين FM بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين FM.
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، انطلقت في ولاية بنزرت وفي مختلف عماداتها الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، ليكون الموعد اليوم في كل من التوجنية وبوجرير ودوار العيارات في زبوين غير الملح. هذا الحملة الوطنية بدأت نهار 1 سبتمبر 2026. وفي موضوع آخر، وبالتزامن مع وفاة المغفور ليها عادل العمراوي أحد أعوان مؤسسة ستاج بينما كان يؤدي واجبه المهني في مدينة ماطر، دعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 بداية من 9 متاع الصباح حتى 10 متاع الصباح، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي التي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات، ورفضا للنكران والجحود الذين يلاقونه مقابل المجهود الاستثنائية والخدمة الجليلة التي يقدمونها رغم صعوبة الظروف لضمان التزود بالكهرباء في كامل ربوع الوطن حسب نص البيان. وفي موضوع آخر، أكد رئيس المجلس الجهوي للتربية ولي بنزرت السيد سالم بن يعقوب على المسؤولية الجماعية لكل الأطراف والمصالح الرسمية وغيرها في حسن إنجاح فعالية العودة المدرسية بكامل معتمدية ولاية بنزرت. هذا وبين ولي بنزرت خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بالجهات، فقد خلالها مجمل التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة محليا وجهويا ومركزيا في إطار تهيئة الفضاءات التربوية، إن وتم بالتوازي مع المتابعة القطاعية وزيارة العمل الميدانية إزداء التعليمات في إطار أعمال المجلس الجهوي للتربية والمجالس المحلية للاستنفار وتعبئة الجهود لتوفير كل أسباب النجاح للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني، استضافت تونس بداية من البارح لحد 6 سبتمبر وحتى نهار 18 سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون لنا 13 دولة شقيقة وصديقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكيا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. وفي موضوع آخر، تفتح شركة نقل تونس بداية من اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت الشوقي بالمنزه السابع حسب تصريح سابق على موجة الإذاعة الوطنية لرئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وفي موضوع آخر، دعت وزارة التربية إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني فيسكولير، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت وزارة التربية حسب مقطع رقمي نشرته البارحة على صفحة الرسمية بمنصة فيسبوك، أنه إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل الفضاء المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة للإدارة تدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول الأوقات فضلا عن متابعة غيابة التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أنه تعزز خدمة المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمة المدرسية وتسيير العمل الإداري والبيداغوجي. وفي موضوع آخر، تناول اللقاء لدار بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سيد محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية سيد نبيل فهمي البارح لحد 6 سبتمبر مبقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الإعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم الاثنين على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعليته ومؤسساته وآلياته بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية الشقيقة. وفي موضوع آخر، سجل نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطراب التزود حسب ما أكد البارحة مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي. وفي تصريح إعلامي ليه قال إنه البرامج الاستثنائية والنوعية ستتواصل بالنسق بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة عبر ضخ كمية استثنائية هذا الأسبوع لتتجاوز النقص المسجل في الأسواق. وعلى الصعيد الدولي، أشاد المبعوثان الأمريكيان الذي اكتسبوا محادثات مع أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فلوديمير زيلينسكي في كييف البارح في وقت تجدد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة 4.5 أعوام. ونقلت وسائل أعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله البارحة إنه إيران باش تعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج قابس. بينما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قواعد المرور. سلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
1: الأمراض أسبابها برشا، وأول الأسباب التلوث والأوساخ. ملهات نبدأ بالوقاية باش نحمي ورواحنا من الأمراض، والوقاية خير من العلاج. حافظ على البيئة من الأوساخ، تحافظ عليك البيئة من الأمراض.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار.
3: أحسن أفار ملا أفار.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعة أوكسيجين أف أم. أفاريتنا من أحسن لزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم، مرحبا بكم. ديار للبيع، أراضي، كراهب، ديار للكري، تليفونات، كل شيء مقبول. المهم مرحبا بالناس الكل، مرحبا بك يا مريم. أهلا وسهلا، صباح الورد. مرحبا بأجانس إكسبريس نورة بنزرت.
5: ايه اليوم عنا ديما حاجة الناس كل تستنى فيها، تستنى في سيتيوفا باش تلقى ديز اوبورتينيتي كيما هكا. عنا ليزابارتمون للكري على طول، تصور كانوا مفقودين شوية هكا في الصيف، وتوا فما حاجات مزيانين ولاو ديسبونيبل.
4: باهي شنو عندنا مزيانين ديسبونيبل؟
5: باهي عندنا لابارتمون هذايا موجود في بوخليس اس بلس 2، هذايا اللي حاب يكريه موبلي على طول مليون و200 في الشهر، وفان موبل على طول مليون في الشهر. هذه زيدا حاجة مزيانة، ان شاء الله نخلي البيان نتاع الفيديو هذايا على الـ على الباج نتاع اوكسجين. كيف كيف زيدا عنا اوبورتينيتي اخرى، عنا ريت شوسي نتاع فيلا فان موبل بلس 3، هذايا البخي نتاعو 1500 دينار بار موا، دونك نيغوسيابل ليجيرمون. نخلي زيدا كيف كيف تصوروا على الفيديو باج اوكسجين اف ام. وزيدا عنا في كورنيش الكياس طريق جديد، فما طابق أرضي نتاع فيلا، سالة وأربعة بيوت وكوشينة وتراس وحمام وحاجة مزيانة برشا، هذيا البخي نتاعها مليون وخمسمية في الشهر. دونك هذوما لي زوبورتينيتي لي موجودين عنا لليوم. حبيت نختار حاجة هكا نبداو بيهم الجمعة هذيا نتاعي.
4: أكيد احنا لافاريات المزيانة ما تجينا كان من أجانس إكسبريس نورة بنزرت. مازال عندكم دي زوفر، فما خمو في الكري اللي يحب في سبتمبر يتمتع، يحب بأقل اكتظاظ وضجيج. دايوغ هما راهو حتى لي ابارتمون واللي فيلا اللي عندكم المتوفرين للكري اللي فيهم ضجيج ولا اكتظاظ. في طوب
5: ايسي كيما العاده كيما تقول انت زيدا، ديما ماذا بينا الكليون اللي جينا يعاود يرجع يجينا. هذيك السنه الحمد لله جونا برشا ناس من اللي كرينا لهم عامناول وحتى قبل عامناول، دونك يساعدنا راحتهم كيما زيدا يساعدنا نستحوذوا على لي فيلا ولي ابارتمون تاع الناس اللي عطاتنا الامانه نتاعهم. بيان سور ناتيا اللي حب يكري من عنا كيف كيف يشري من عنا، اللي عنده دار يحب يأمن عليها معناها باش نبيعوها له ولا نكريوها له، ينجم يكلمنا على 93 175 458. عنا زادا 55 499 878، إذا ما موجودين 24/24 على الواتساب ولا يكلمونا على رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 36.
4: واضح. دونك مرحبا بالناس الكل مريومة، واللي يحب على أفاغ من لي زافاغ اللي موجودين عندكم وما تذكروش اليوم ينجم يجيكم سور بلاس للأجانس.
5: ايه يجينا سور بلاس انفا سيرفيس دانين بيرو نتاعنا وسط البلاد. واضح معناها ان شاء الله نخلي كيف كيف اليوم نتاعو على الفيديو هذايا على باج اوكسجين اف ام. وكيف كيف يا نيديا الحقيقه معناها اوكسجين اف ام عاونتنا برشا في لو بيبليسيتي، دونك انا بيتي اذا كان عندكم مشروع معناتها الناس اللي تسمعوا فينا كان عندكم مشروع ولا عندكم اجونس ايموبيليير تحبوا تعملوا لها بيبليسيتي والا اجونس فواياج والا اي مشروع جديد فرحانين بيه، نصور مش باش نلقاو خير من اوكسجين اف ام، وخاصه مش باش نلقاو خير من
4: عايشك يا مريومة، عايشك هذا من حسن أخلاقك وتربيتك، يعطيك الصحة مريم. إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم وبين البيع والشاري.
5: يفتح الله
4: الله عليك يا مريومة، إن شاء الله نهارك زين. وتحية كبيرة للعاملين بأجانس إكسبريس نورة بنزرت، راجعين بعد شوية في دورة المرشي.
2: أفار اليوم في أحسن أفار.
3: أحسن أفار
2: ملا أفار.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان تريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ألو
3: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00. We'll be right back.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: جام مرحبا بالزميل فؤاد المحمدي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: صباح النور نادية.
2: صباح النور.
3: تحية ليك وتحية لكل أصدقائي متابعينا في جان وبداية أسبوع موفق للجميع.
2: مرحبا بك. كيف هالي دورة المرشي في ظروف طيبة؟ فما فما انخفاض في درجات الحرارة حسيته اليوم؟ فما كنسمات الصباحية؟
3: نعم فما انخفاض بدأت حالة ضيعت على إقبال على سوق تحديد بوشيشة اليوم. طقس بدأت حالة أثر شوية والحرارة طقس انتساء حرارة أثر على إقبال المواطن على السوق اليوم والبارح واليوم وكيفة. فما بجم نقول انفراج نسبي على مستوى إقبال المواطن على سوق تحديد بوشيشة.
2: اها شنو الاجواء اليوم؟ شنو الاسعار؟
3: اجواء اليوم في السوق اليوم نبدأ بسوق الاسماك. احنا اليوم الاسماك موجوده بكثره اليوم وانواع الكل تقريبا متوفره. الاسماك نتعرضوها اتباعا اليوم السردينه ب 7800 ثم 6500 و 7800 حسب الحجم بتاع الحال. فما الغزال ب 15 دينار 900 وفما الغزال اخشن شويه ب 22 دينار 600. القاروص الصغير الحجم 24 دينار 800. شفريت لكم 9000 10000 حتى 12000 شفريت. السن 29 800. القرميط 20 دينار 900. السيبيا 22 دينار. كلامار بتبعت كلامار ديما زادة حسب الحجم فما 16 800 فما 18 600 فما حتى أكثر شوية فما 24 حسب الحجم. بتبعت حال فما التجارات 66 الملعبنا ملعبنا موجودة ب 16 دينار 800. الطن بالكعبة ب 10 دينارات 800 وحسب الحجم بدات حال 12 دينار توصل للكعبة طن. المرجان 38 دينار و 600. الكروفات الخشينة ب 36 دينار 800. بشليموني 16 دينار 800 والتريلة الصغيرة ب 24 دينار و 800. هذا بالنسبة لسوق الأسماك تحت الشوشة اليوم الاثنين. نمشيو للحوم الحمراء.
2: اي بالطبيعة
3: نادية
2: رغم انه ما فماش اقبال كبير عليها خاطر ارتفاع كبير في الاسعار وناس فريمون تتذمر وعوده مدرسيه، لانه يلزم نعرفوا الاسعار قديش.
3: لحوم الحمراء كما قلت ديما في استقرار اسعارها بقيت على العجول 42 دينار 80 تقريبا نفس الاسعار قاعده مستقره لاسابيع. سيجنب عجول 36 دينار 80 نهبر عجول 46 دينار 80 الحم مفروم 46 دينار 80 المرقيز 42 دينار. الكتلات على الوجبة 64 و 800 الهبرة محلية بعد حال 47 دينار و 800 كبدة وقلب بقري 66 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. اللحوم البيضاء كيف كيف حتى اللحوم البيضاء زاد حتى سوى ما نسبيا يعني ارتفاع ترتفع وتنخفض بشكل يعني مش دايم. دونك قلنا اللحوم البيضاء دجاج 8500 كيلو سكالوب دجاج 15 دينار 990 زر دجاج 12 دينار شاورما دان 12 دينار 800 سكالوب دان 18 دينار. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. في الغلال نادية ثم في الدقلة 5800 وحتى 8 دينارات حتى 10 دينارات أيضا دقلة حسب الجودة بس بطبيعة الحال. الخوخ كراميل 8500 التفاح من 3500 حتى 6 دينارات. العنب المسكي 8 دينارات وفم حتى أقل شوية 7 دينارات 800. الجاز من 9 دينارات حتى 10 دينارات 800. الكرموس من 5 دينارات حتى 10 دينارات و 800. الدليع عقب الكيلو 18 الكيلو وفما بالكعبة زادة 5 دينارات حتى 6 دينارات كعبة الدليع. هذا بالنسبة للغلال. نمشيو ندخلوا للخضره الخضره دون بطاطا ب 480 لتيوب 500 فلفل مسكي 1200 و 1380 فلفل حلو 2000 طماطم من 1600 فما حتى ب 1400 اقل شويه القارص ب 4800 البصل 1500 والقمره ب 3 دينارات الجنويه اللي ما جرام ب 2500 الجنويه هنا شهدت ارتفاع ملحوظ كان دينار ب 1600 وتو وصلت الجنويه ب 2500 للجرام السنيارية 3 دينارات الخضرة 700 الرقة والقراع الأحمر 15% 15% والقراع الأخضر 20 ولبيت الجنب من 3500 3 دينارات
2: يا ربي بعد ما تسمع الأسعار تطلب ربي باش يفرج على المواطن التونسي وكهو قد ما نكبسوا سنتورة وقد ما نحاولوا نعدلوا القفة إلى أنه يقعد غلاء الأسعار الحقيقة سبب رئيسي في انهيار المقدرة الشرائية ولو حتى في انهيار معناتها الوضعية الاجتماعية ككل المواطن التونسي مع العودة المدرسية 9 مازالنا خرجنا من صيف عودة مدرسية صعبت شوية على المواطن مع فقدان بعض المواد الغذائية وتوا الماي موجود ولا فؤاد
3: ولا طبعا انفراج في الماء بين البارح بين وقت البارح والبارح واليوم بسمين فما انفراج فما ضخ كميات من المياه في العطريات كما نقولوا نحن نلقاو مع شهر كان زوز برك في العطريات في المساحات الكبرى فما يجي الصباح مع 9 تاع الصباح تقريبا يجي في المساحات الكبرى وما يقعدش في تفيسه منه ولهنا دعوه نادي دعوه للمواطن الولايه تشتري بخمسه وسته وسبعه تيكات ماء وقت الماء تقطع كل يوم يعني وجوه شافوا زوز ثلاثه كل يوم استهلاكك اليومي يعني ريت انا مواطنين ياخذ 7-6 ستيكات وذلك يكالي فيهم كانوا عنده عقيرة
2: يزيد اللهفة ليه لللهفة جستمون سي تريز امبورتون لللهفة يعطيك الصحة ميرسي بوكو الزميل فؤاد المحمدي سمعتوا معنا الأسعار اليوم في سوق سلاح الدين بوشوشة بنزر تحية كبيرة لكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين محليكم محلى مساجيتكم محلى كلامكم تتفعلوا معنا على 31-10-80-90-53-53-51-53 في الأمان وباي باي متابعة طيبة لبقية برامجنا
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان.
0: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: اوكسجين افام في كامل انحاء العالم،
5: اوكسجين افام في كامل انحاء العالم،
4: على www.radiooxygen.tr،
5: على www.radiooxygen.tr.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
3: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم.
2: على www.radiooxygène.tr.
3: على www.radiooxygène.tr.
4: أوكسجين FM.
0: أوكسجين FM بالصوت العالي.
4: بالصوت العالي.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي انطلقت في ولاية بنزرت وفي مختلف عماداتها الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب ليكون الموعد اليوم في كل من التوجنية وبوجرير ودوار العيارات في زبوين غار الملح. هذا الحملة الوطنية بدأت نهار 1 سبتمبر 2026. وفي موضوع آخر وبتزامن مع وفاة المغفور ليها عادل العمراوي أحد أعوان مؤسسة ستاج بينما كان يؤدي واجبه المهني في مدينة ماطر، دعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 بداية من 9 متاع الصباح حتى 10 متاع الصباح احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي التي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات ورفضا للنكران والجحود الذين يلاقونه مقابل المجهود الاستثنائية والخدمة الجليلة التي يقدمونها رغم صعوبة الظروف لضمان التزود بالكهرباء في كامل ربوع الوطن حسب نص البيان. وفي موضوع آخر، أكد رئيس المجلس الجهوي للتربية ولي بنزرت السيد سالم بن يعقوب على المسؤولية الجماعية لكل الأطراف والمصالح الرسمية وغيرها في حسن إنجاح فعالية العودة المدرسية بكامل معتمدية ولاية بنزرت. هذا وبين ولي بنزرت خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بالجهات، فقد خلالها مجمل التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة محليا وجهويا ومركزيا في إطار تهيئة الفضاءات التربوية إن وتم بالتوازي مع المتابعة القطاعية وزيارة العمل الميدانية إزداء التعليمات في إطار أعمال المجلس الجهوي للتربية والمجالس المحلية للاستنفار وتعبئة الجهود لتوفير كل أسباب النجاح للسنة الدراسية 2026-2027 حسب أفادنا بها زميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني، استضافت تونس بداية من البارح لحد 6 سبتمبر وحتى نهار 18 سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكيا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تونس البلد المستضيف. وفي موضوع آخر، تفتح شركة نقل تونس بداية من اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية وذلك بمبيت باردو ومبيت الشوقي بالمنزه السابع حسب تصريح سابق على موجات الإذاعة الوطنية لرئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وفي موضوع آخر، دعت وزارة التربية إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني فيسكولير بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت وزارة التربية حسب مقطع رقمي نشرته البارحة على صفحة الرسمية بمنصة فيسبوك أنه إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل الفضاء المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة للإدارة التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقات فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أنه تعزز خدمة المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمة المدرسية وتسيير العمل الإداري والبيداغوجي. وفي موضوع آخر، تناول اللقاء لدار بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي البارح لحد 6 سبتمبر بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة لتشهدها المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الإعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية المقرر عقدها اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعليته ومؤسساته وآلياته بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة وتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية الشقيقة. وفي موضوع آخر، سجل نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة خاصة بالولايات التي عرفت اضطراب التزود، حسب ما أكد البارحة مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي. وفي تصريح إعلامي ليه قال إنه البرامج الاستثنائية والنوعية ستتواصل بالنسق بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة عبر ضخ كمية استثنائية هذا الأسبوع لتتجاوز النقص المسجل في الأسواق. وعلى الصعيد الدولي، أشاد المبعوثان الأمريكيان الذي اكتسبوا محادثات مع أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فلوديمير زيلينسكي في كييف البارح في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة 4 أعوام ونصف. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله البارحة إنه إيران باش تعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة القادمة. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026؟ صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج جابس. بينما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي طريق إلى ضرورة احترام قواعد المرور. سلامة وفي الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير انا لسه بألف.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: انت تعرف علاش؟
12: نعرف. وانت تعرف علاش؟
11: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
12: نحبوها لخاطر تسمعنا
11: وتحس بينا،
12: تعاوننا
11: وتفرح معانا.
12: نحبوها لخاطر تفهمنا،
11: ترشدنا،
12: تنصحنا
11: وتوعينا.
12: نحبوها لخاطر ديما معانا،
11: ليلي معناهاش
12: تبعد ولا تقرب،
11: هي ديما معاك،
12: تخفى ولا تسهر،
11: هي باقي بحذاك.
12: نحبوها لخاطر
11: تزهينا
12: وتونسنا،
11: وحتى كان بكينا
12: بيديها تمسح عينينا.
11: توا عرفت علاش؟
12: وانتي فهمت علاش؟
11: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاد. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
8: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
7: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
9: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57 039 00. We'll be right back.

0: أحلى الأغاني في الزمن الجميل اليوم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
2: أكسجين.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند السيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل سيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حتى تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
10: وإلى كلمونا على 98-118-231.

عليكم مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من لازم تحية لكل مستمعينا. إن شاء الله نهاركم زين. تحية لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا على 90.5 على السيت نتاعنا تخدو بلوفي بواد أكسجين بوينت إن. عودة معكم في لازم تحية لكل الزملاء سواء الجندوبي ولا عواطف العوني اللي أمنوا لكم لازم الفترة اللي فاتت. الكل معكم كالعادة من الاثنين حتى للجمعة, من الاثنين حتى الخميس عفوا, من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص بكل الأخبار الجوية الوطنية العالمية ولا حتى المحلية وين ما موجودين في بنزرت في 14 معتمدية في 17 بلدية. معاكم ديما بحذاكم نوصل صوتكم صوت الناس الكل. احنا على بواب العودة المدرسية فرحانين انه الحرارة طاحت, انه السخانة طاحت, انه نجموا نرقدوا شوية مرتاحين في الليل. فما نسمة, فما شكون اصلا يقول لي قرست في الليل كريمو معناتها الهواء ولا بارد في الليل. دونك الحمد لله نحكي على درجة حرارة في 26 و25 عنا عليها برشة, هذه كنا نحكي على 46 و45. دونك شاء الله يكون ما يعطينا ربي باللطف. كيف نقعد ديما في حالة حذر بخصوص الفترة القادمة وتقلبات جوية الفترة القادمة, وكل ما فما جديد وكل ما فما معلومات رسمية من المعرض الوطني للرصد الجوي مدوكم بها باش نكونوا حاضرين, لأنه يعني نحكي على أمطار الفترة القادمة, أمطار كبيرة باش تكون. مش نحكي على غسلة نوادر الكلاسيكية اللي نعرفوها الناس كل المطرة متاع تك تك, لا نحكي على أمطار وأيامات يمكن بالشدنا. هذا كل ما فما جديد نمدوكم به بيان سور, وتبداو حاضرين ومرحضرين رواحكم. ونجدد الدعوة للبلديات باش كالعادة يحضرون رواحهم, لأنه نشوف في أشغال سيانة

تدخلات ما صارتش، وانه العوده المدرسيه بتصير تقريبا ببنيه تحتيه مهترئه، هذا حسب ما يقول وحسب ما يحكي لنا وحسب ما اعطانا المعطيات النائب سفيان بن عزيزه. بعد شويه يكون حاضر معنا باش ناخذوا معاه اكثر التفاصيل. زيد كيف كيف نحب نوصل صوت لخيين في الشركه جوال نقل ببنزرت، المهنيين بصفه عامه في الشركه اليوم من نعرفوا نسكلوا تبعنا في بنزرت وصل الاسبوع الفارت، عادوا رجعوا لدودان نتاع ليسي بيلوت نتاع المعهد 15 اكتوبر في بنزرت. دونك دودان يرجعوا قدام ليسي قد تقريبا اللي كانت قبل، معناتها اللي تنحات على خاطرها باش نجمنا خرجنا كيران شنوا جدد نتاع الشركه جوال نقل ببنزرت. دونك اليوم عودت رجعت، اليوم الكار واحنا في فتره راحه قاعده تتعدى وفتره عطله قاعده تتعدى جوست معناتها ليميت فما بالك الجمعه الجايه وقت يكون فما عوده مدرسيه وتبدا كار معبيه بالصغار وتبدا معبيه بالناس، دونك سيرتينمون باش تعاود تحك لهم. حسب معطياتي والمعلومات اللي عندي فما زياره صارت من المسؤولين في الشركه الجويه النقل ببنزرت، ويبدو لي نيه متجهه انه باش يراسلوا تجهيز باش يا اما يعاودوا ينحيوا لهم نقصوا لهم في الدودان، يا اما باش يلتزموا يرجعوا الكيران القدم، وهذا مش في صالح للخدامه للمواطنين للناس اللي فرحانين بالكيران الجدد اللي فيهم نوع من الكونفور بالنسبه للناس واهلينا في ولايه بنزرت. دونك السؤال اللي يطرح نفسه كالعاده، كيفاش نخدموا؟ نخدموا بلاش تنسيق، ما نسقوش مع بعضنا، علاش نحات الدودان وعلاش رجعت؟ ما فهمنا حتى شيء. ان توكا نستنيو في توضيحات من عند وزاره التجهيز الدرجه الاولى التجهيز ببنزرت. وعلى فكره يعني الملاحظ في شارع ال 15 في شارع 7 نوفمبر 14 جانفي معناتها تسميه جديده، يلقى لي دو دودان، واحده قدام لي سي بيلوت والاخرى اللوطه شويه مع تقريبا حيوالي، مش نفس مش نفس الارتفاع بلوتو، واحده مقبوله وارتفاعها مقبول ويخلي الناس كل مرتاحه والكيران تخدم مرتاح، والاخرى قريب يفوتوا بها النيفو نتاع الماده. دونك ما فهمناش كيفاش يعملوا لي دودان، شو مالي كريتير اللي يعملوا بهم لي دودان، اسكو فما دي ديمونسيون يحسبوهم ولا كيك نصبك وتعدى على روحك. دونك دو دودان معمولين فرد بلاصه، واحده قدام ليسي واحده اللوطه شويه، ما فيهم حتى تشابه، ما فهمناش شنو اللي صاير بالضبط. على كل 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا اذا صوت حابين نوصلوه ونقعدوا في المتابعه للاشكال هذايا. نبداو معكم كيما قلنا بعد شويه في لازم تحيه كبيره العبير في الاخراج، عزيز في الاخراج الرقمي، ألفا جندوبي في رئيس التحرير، يعطيكم صحة ليكيب الكل معكم انت وحتى الماضي ساعتين ونصف. شكون كمل الخدمة ويحبنا نجهول التحية مدام سيرين، نسرين كملت سي ما عندي كملت دونك ما عندي حتى التسمية نجم نسميها تويكا، نسمي كان عزيز وعبير. 31 10 80 90 مش تتفعلوا معانا فاكم في الوقت نقول لك نسرين قلت لك سيرين يا اخي تغش غش على الاخر على الاخر بيان سور قد كفيت غلطنا في اسمنا. زين نتواصل معكم في لازم نرجع بعد لحظات، مرحبا بالجميع.

0: لازم على
1: اكسجين افا كما قلنا في لازم لازم باش نبداو بالعوده المدرسيه. عماد جابتنا في منزل بورقيبه, معتمديه منزل بورقيبه, فوالا. دونك نحكيوا على العوده المدرسيه. يبدو لي مش تكون حسب الطموحات, كي شفنا تفاعل وتدوينه النائب المحلي سفيان بن عزيزه. حبينا نفهموا شنو اللي صار بالضبط. يبدو لي حسب النداءات المتكررة ما فما حدا تفاعل وحتى تدخل باش يصير, وهذا اللي خلاه يقول انها باش تكون عودة كسابقتها رغم المناجدة نتاعو, معناتها مناشدتي السادة المسؤولين بالتدخل يفضل اشكاليات. النائب المحلي سفيان بن عزيزة حاضر معنا, ناخذ مع اكثر تفاصيل. سفيان, مساء النور, مرحبا بك.
2: سلام عليكم حمزة اخوي. سلام عليكم. شكرا حمزة على التفاعل, ومرحبا بك وسادة الحضور وسادة المستمعين. المحلة سباقة ديما أكسجين لتسمع النواب المحليين.
1: أكيد نحاولوا باش نكونوا ديما أقرب باش نفهموا. فماش ما حتى المسؤول الأمور ما تفاعلش معاكم, فماش ما يتفاعل كي يسمعكم في الـ في الـ في الإذاعات. شنو اللي صاير بالضبط؟ شنو هي الحكاية في قطنا واحد؟
2: والله يا حمزة, بالنسبة لقطنا واحد احنا مرجع نظر اللي تابعتني أنا كنائب محلي, دونك عندنا فيها مدرسة اسمها في منطقة الفجر, وعندنا مدرسة في منطقة الجواودة. دونك انا باش نبدا لك بمدرسة الفجر. المدرسة هذه تستقر لأبسط مرافق باش التلميذ يلقى راحته ويلقى معناها انفيرونمون باهي باش ينجم يمارس يتعلم فيه.
1: سوفيان, قداش من تلميذ حسب تقريب؟
2: في حكاية 60 تلميذ.
1: 60 اي؟
2: اي. دونك المدرسة هذه لا فيها لا طور لا فيها بيت, لا فما قاعة نتاع تدريس عمناول جا فيها قرار باش تتفكر خاطرها تتمثل خطر على التلامذة. شحب نقول لك, عمناول مثلا في آخر العام صارت مشكلة, عملوا لهم بلوك سانيتير جديد حمزة, وهم ياخذوا في الماء من الخزان, معناها كي تصب المطر يتعبى الخزان الماجن هذاك وياخذوا منه الماء. يبقى في اخر العام بتبيع فما شحن تاع مياه قبل الماء, من حسن الحظ فما السنادة عملت لهم كونتير.
1: هاي
2: دونك ما صارتش عملية الربط نتاع الكونتير بالخزان باش من بعد يتعدى الماء للتواليت. كملوا العام هكاك من غير معناها بلوك سانيتير يستعملوا في الباب وفي الوصلة. وهذه وتمة عار باش نعطيك اقوى من هكا. اللي السيد الوالي تفاعل مع الطلب نتاعي, والاخت زكية المعروفي تفاعلت مع الطلب نتاعي, وطلعوا عملوا معاينة.
1: وقتاش هذا؟
2: وقتاش هذا؟ الإخوة المسؤولين باش يعملوا لنا.
1: وقتاش هذا سفيان بلاي؟
2: كيفاش حمزة؟
1: وقتاش هذا؟
2: والله يا حمزة يمكن مع سيفري حاجة كيف هكا مارس ما نذكرش بالضبط.
1: أنت؟
2: دونك طلع السيد الوالي وطلعت السيدة النائبة مشكورة اللي تفاعلت معاي ومشيت عاين وجات الأوردر باش يركبوا حلقون ويربطوه من لوحنا من الكونتير نتاع السونات للخزان. يبالوا اليوم خويا حمزه ركبوا الحلقوم وما عملوش عمليه الربط لليوم. اللي نحكي معاك للساعه هذه ومشيت عملت معاينه لليوم, ونعلم السيد الوالي اترافير اوكسجين راهو المسؤول نتاعك اللي وعدك باش يركب راهو ما قدمش خدمته. ومن بعد جاتنا اخبار اخرى اللي فما مبلغ 500 مليون تحط باش تصير الخدمه, راهو ردوا لنا 500 مليون باش يعملوا تهيئه للمدرسه شامله وكذا. لليوم خويا حمزه ما فما حتى 500 مليون, لا وقتاش انطلاق الاشغال, لا شنو الحكايات اللي باش تصير, شنو التاهي كيفاش بتجي باش يعملوا صور باش يعملوا باب. الى يوم الناس هذا ما فهم حتى شيء. اتصلت بالسيد معتمد منزل بورقيبه يرحم والديه, هو على حفاوه الاستقبال على رقاب الصدره, يقول لي باهي تنكلم المندوبيه, هو في اطار باش يعملوا بلون, هو في اطار حصير ما تعرفك البيروقراطيه. الى يوم الناس هذا ما عندنا حتى خبر. معناها بالنسبة لجماعة الفجر العودة المدرسية باش تكون كامل عناول وتعناول في نفس الكونديسيون, وإن شاء الله يطلعوا راينا ويمشوا يركبوا لهم أموح حلقوم الماء باش العباد الآخرة تلقى كي تمشي للتواليت تلقى كيفاش تنظف.
1: باه بالنسبة لل حكيت
2: على مدرسة الفجر.
1: إي
2: بالنسبة لمدرسة الجلود أخويا عندنا صور متداعي للسقوط, معنى اللي هما باش فما مبلغ ترصد باش يقادوه كيف زاد ما فما حاجيست مجرد حبر على ورق. عندنا شجرة كالثروة العالي ياسر وعمناه وطاحوا أشجار, ونشدنا وكلمت البلدية والمعتمد على تسبيش سير الانترمونسيون كيف اليوم ما صار حتى شيء وما صار تقليم الأشجار وربي يقدم خير في الايام الجايه اذا كان باش تصير فما رياح وامطار نتوقع باش تطيح الاجرار. البلديه الحكمه البارحه واحد في هبط لنا التدوينه قال لي راه صرنا انترفونسيون من برا لبرا معناها جيت باش يزينوا الوجهه وكاهو. انا الحساب الطفيليه عندنا السدر فما بنيات قديمه خاطر هم بنوا كلاسات اخرين قاعدين محلولين ارزوكم في حد ذاتهم اليوم ولوا وكر نتاع نتاع السيد. عندنا الملعب كيف كيف حجر خويا حمزه وانت تعرف الغشيري اذا كان باش يمارس الرياضه ويطيح في الكونكاساج شنو باش يصير له؟ فما حتى انترفونسيون دونك ماذا بينا السيد المسؤول يوضح لنا النقطه هذه ويقول لنا شنو هو برنامجهم في المدرسه راهو التعليم راهو دستوري راهو ماهوش نزيد واحد باش يعمل هزيمه. والاحكام هذه يتفاعلوا مع مطالب المواطنين. انا كي هبطت التدوينه البارح خاطر الناس تكلم فيا مرارا وتكرارا اش عملت لنا انت كنائب محلي؟ انا خويا نصارح الشعب راهو نصارح المواطنين تاع قبتنا واحد راهو ما فما حد شيء وراني كل ما نحضر في اجتماعات وقطعت الاجتماع اللي صار في دار الثقافه نهارين وثلاث ايام التالي خاطر نفس الشيء نتلموا ونحكوا وباهي وتو نعملوا وفي الاخر ما فما حد شيء.
1: وهذا اللي يخليك بتتر حكيت اليوم على برشا نقاط كي حكيت على
2: الحمد لله باش
1: نقرا نقل مدرسة
2: كيف كيف نقاط اخرين نحب نبارطاجيها معاكم مع الساده المستمعين ومع الساده المسؤولين على النقل المدرسي خويا حمد
1: اكزاكتومون.
2: عندنا النقل المدرسي خويا عندنا يقرا في بلاصه اسمها جوم وبركان يقراوا في مدرستهم هاني يعملوا في 4-5 كيلومتر خويا يوميا اليوتو
1: في الشتاء في البرد في الريح
2: في الشتاء في البرد في الريح معناها كات سيزون اللي تحب انت في السخانة ما مشويين في البرد مشويين ونشد الصلاط ونشد من الترتيبي وحكينا ما فما حد شيء كل عام باهي تو نشوفوا تنشوفوا جمعية تنشوفوا الترتيبي ما فما حد شيء.
1: النيابة نتاع مجلس برقية باش
2: بيها بالنسبة نتاع الحكحات يمشيو يقراوا في في في مدرستهم هاني هي عندهم صباح تار تلام تهز ما عاملين ديزابونمون لكن في المرواح خاطر ما تعرف توقيت الفيسكي مش كيما توقيت المدرسة.
1: شكون هذوما؟ وين هذوما؟
2: هذوما اللي يقراوا في الحطحات من الحطحات في اتجاه مدرستهم هنا.
1: باه.
2: عند كلام ذا موجود جوادي سيدي منصور المخري صاروا يقراوا في مدرسة الجوادة. وأكيد راك تعرف سيدي منصور وتعرف الخريصانة كالسعدة وين الرادار.
1: تعب.
2: والعباد كيفاش تعاني.
1: تعب نفس الشيء
2: ما ثم حتى تجاوب ولا سيرتيبي ما تنجمش توفر الحافلة. ما فماش جمعيات باش تتكلم.
1: علاش ما تنجمش توفر الحافلة؟ وين المشكل؟ ما فهمتش.
2: ما فماش اخي انت تجي تحكي مع رسوك ترتي بي انت تجي تشكيلي ويسبيك ولي يسكيلك
1: لحظة فقط سوفيان نحب نتفاعل معك في النقطة ذي خاطر الفكرة هذه زادة كيف كيف حكيت لي ما تريفاته مع الأخيين في في الشركه شركه جاويه النقل ببنزرت وبلي بارونتيز نحلوه قبل العوده المدرسيه خاطر مشكلتنا ديما في الاداره التونسيه انه ما نحضروش نحضروش المناسبات نتاعنا بما فيهم العوده المدرسيه. اليوم كانت مشكلتنا الكبيره في شركه جاويه النقل ببنزرت هي الماتريال. اليوم توفر الماتريال ولينا نحكيوا على مشكل تاع بيرسونيل. مشكل تاع البيرسونيل مشكلكم مش مشكل مواطن راهو يهديكم ربي معناتها مشكلكم انتم مش مشكل مواطن اذا انتم ما تعملوش دورات نتاع انتداب اذا انتم ما تنتدبوش. اليوم فما نقص كبير وقعد معي سوفيان بالليف فخاطر ربي انت باش نحل بارونتيز اخر انا اليوم عندي نقص كبير نتاع عديد الخطوط في ولايه بنزرت والمشكل وين انه فما كيران مازلت كاشتي مسكره اليوم في البار في البارك نتاع الشركه جاويه النقل ببنزرت مسكره جو دي بيان كاشتي مسكره كيران ما تمسكش جمله مازلت ما خرجتش واللي هو لازمها اصلا تخرج مازلتش تقعد راقده غادي وهي جديده شارينها بالمليارات. اليوم الشركه جاويه النقل ببنزرت شريت دفعه اولى نتاع الكيران هذوما اللي جاوا شنو وخالطه دفعه ثانيه في شهر جانفي باش تكون دفعه زاد كبيره فيها حتى الكيران كونفور وغيره وغيره وغيره. معناتها اليوم المشكل ديما في شركه جاويه النقل ببنزرت قعدنا معاهم كل الفار والقطوس تحكي معهم على الكيران يقولوك نقصنا ستاف يجيبوهم يعملوا انتدابات ويجيبوا ستاف تقولوك نعمل نقص متاع كيران. اليوم عندهم كيران وعندهم نقص متاع ستاف يا ودي حاجة لي متاعكم انتم اليوم الادارة اليوم متاع الشركة جاوية النقل ببنزرت والديبارتمون متاع الانتدابات في الادارة اليوم متاع الشركة جاوية النقل ببنزرت رغم اللي نعرف ما عليها متصرف مفوض ما عندهاش رئيس ما عندهاش رئيس مدير عام معناتها ولكن مشارك تقريبا جل شركة تونس تبع القطاع العمومي. دونك اليوم خويا راو عملوا انتدابات ريكروتيو ناس او كشتر الناس تستنى باش تعمل باش تمشي تخدم على رواحها وتحب تخدم على رواحها. اليوم راو عندنا مونك انورم تاع خدامة في الشركة باركونتر كيران ملوح عندك الكيران اليوم راو في شركة جاوية النقل ببنزرت كيران جدد مازلت ما تمسدش يمكن النومبر فما 7 8 9 حاجة كيف نكن من يشغلت تكيران كشتين نزلت ما تمسدش ما هبتش تيران جملة وعندك الكيران القدم اللي دخلوا للبارك بعد ما خرجوا كيران جدد تاهم تاشن وليدورو فما كيران قدم رجعوا البارك معناتها بزيد كيران عندك دونك انت اليوم كي تفشلي في العودة المدرسية مرة أخرى راه عندك تقصير فيك انت وفما مشكلة فيك انت في مشكل الانتدابات منيش فاهمين علاش ما تحبوش تنتدبوا الناس وحسب المعطى اللي عندي وضعيتكم المادية مريقلة في الشركة الحالية معناتها ما عندكمش مشكل نتاع فلوس في الشركة
2: جيرانك
1: اكزاكتومون فما فواض نتاع أموال صوفيان وما عندهمش مشاكل في الشركة جيرانك النقل ببنزرت وشارين كيرانهم بفلوسهم معناتها يعني تبارك الله اللهم لا حسد وعيني ما تذركم خويا وفروا للناس الكيران ورجعونا الشركه يرحم والديكم كما كانت ومحلاها اليوم راهو الخطوط شطرها ما العباد تستنى في الكيران كيران ملوحه في البارك وانت بتقولي ما عندكش خدامه ما عندكش خدامه مشكلتك فاش تستنى باش تحل الكونكور واللي لهيب بالاداره في الشركه الجهويه وعندهم الديبارتمون تاع ريكروتمون نت فاش تستناو باش تعملوا كونكورات فاش تستنيو باش دخلوا خدامه اذا عندك اليوم الكيران وعندك فلوس يعني ما عندك حتى مشكل وحتى معضله معناتها مشكلتك تحب المواطن وقدم مرمد وكا وذي ذا اللي الاشكاليه قاعدين نشوفوا فيه
2: البيرسونيل غدوه بتكون ثم ما فماش الفولونتي وين نلوزوا على الفولونتي ويجينا المسؤول اللي باش يحب يخدم وباش يحب يحسن وباش وباش
1: ما فماش الشركه هي الوزاره اصلا مش معينه رؤساء مديرين عامين وكل مره مفوض يجي يعدي مده ويمشي على روحه ويبدا مسكين مش عارف فيخو قراراته خايف ليخو قراراته راهو المفوض ماشي يمشي بني استراتيجي معناتها في اي بلاص المفوض باش يسد الثغرات شيخو قرارات وقتيه ويمشي على روحه ما تشمش تبني معاه رؤيه المستقبليه معناتها اذا اليوم تحب توقف شركه جايه النقل ببنزرت على سقيها لازمها رئيس مدير عام باش يحط استراتيجي نتاعو سينو هكا راهو قاعدين تضحكوا على الذقون او كل مره مسؤول يجينا من بلاصه كما اللي كان قبل شد بنزرت شد سوسه فرد وقت ما فهمتش هالقوه اللي عنده مسكين والتخميم تاع الوزير كيف يحط مفوض ليه بنزرت وسوسه زوز ولايات كبار زوز مناطق كبار زوز شركات كبار تحط عليهم مفوض فرد وقت يجري فيهم الزوز ما فهمناش كيف على كل اليوم هاو مره اخرى نتجه نحو عوده مدرسيه متعثره في قبطنا وانا متاكد بخلاف قبطنا كان نحكي على برشا بلاش تلقاها هكا معناتها
2: ارتوك قبطنا واحد قبطنا اثنين نفس الشيء راهي لقيت فهمت اخويا حمزه وما فهمناش لقتها ما للمدارس وما فهمناش مش ما فهمناش روحنا عطينا 100 عطينا 100 للبلاد راه باش ما نعملش جهويه اما ذاك اللي ظاهر
1: اليوم أنا كيف حتى وصل البلاد معاناة اليوم صفين راهو حتى وصل البلاد فما معاناة وتشكيات حتى في وصل البلاد اليوم راه
2: حمزة أنا كي نشوف سيد الوالي وين نجي في زيارة في رونتريس كولير يعرف كان اللي سي تكنيك ولا اللي سي ميكس يا خويا اخرج البر ما يسالش احنا راهنا كنا ولادك انت رئيس الدولة نتاع بنزرت اخرج شوف وعاين هذا هو اللي طالبين انا مانيش طالبين راهو طالبين انا حاجات ماهيش صعيبة مانيش طالبين باش تعمل لي انا مانيش عارف انا دار ثقافة ولا ولدي طالبين ضروريات حاسين ترونسبور ديك الصغيرات وانت تعرف اليوم اللي احنا مع عائلتك الصغير نتاع 1980 و1990 ما شاء الله يعود متر متر وستين ومتر وسبعين تيبدا توا ترى فيها مساكن معاك ياس ما تراهمش معاش معاك نجم تشوف حاجة مثلا وتعرف
1: واضح فما ستار مكتوب في الستاتيو في التدوين نحب نفهمه معك سي سوفيان تنظيف المدرسة وإدراجها ضمن برنامج العمل البلدي لم يتم وكأنها خارج مجال بلدية مزبورقي باش معناته
2: هذا بالنسبة لي أنا إلى يوم الناس هذا ما شفتش بالبلدية تحاولت ونظفة المدرسة تاع الجوازة تاع الفجة
1: رجالي رجالي وين كنت بالله سي سوفيان خاطر الريزو قاعد يقص رجالي وين كنت باش نسمع معناتها اليوم اوكي معناتها البلديه اليوم لا جات نظفت محيط مدرسه الجويوده للفج
2: الفج قلت لك تفاعل معايا البارح المهندس البلدي قال لي راه باش يجوا ينظفوا في المدرسه نتاع الجويوده عم نستنى بالنسبه لمدرسه الفج طلع ما يعرفش فانا بلاصه محطوط ماهيش مدرجه اصلا
1: باش نكونوا عمليين ونلخص معاك معناتها اليوم شو طالب مبدئيا انت تو مع مستوى مدرسه الفج
2: بالنسبه لي انا مدرسه الفج تويك اول حاجه بريوريتي هي يربطوا الحلقوم بالغداد نتاع السونات باش يعدوه للناجي نتاع الماء باش لازم التلامذة كي يرجعوا يحل السبالي يلقى الماء في التواليت
1: يعني اكشوالمون ما فماش ماء في مدرسه الفج
2: ما فماش ماء
1: باه
2: اللهم صبش المطر الايامات الجايه تعب الناجي ياكلوا كيفاش يغسلوا
1: دونك حلقوم يربطوهم مع الماء صالح للشراب اللي هو ديجا الانستالاسيون موجوده جوست نقص الربط هكا
2: الربط اي شعمل برونشمون منه ومن غادي وكا وتمشي على روحك
1: شنو اخر
2: الباك نتاع الباقي اللي باش نحكي عليه ما ينجموش يعملوه خاطر
1: ما يسالش قول لي كلهم يسمعوا الوالي يسمعوا مندوبة التربية تسمع الكل باش يبداو في بالهم انا احكي على الموضوع
2: حمزة انا لحتي بترونفرنس كومبليت ما عندي منخرط.
1: بالضبط. دونك شنو المطلوب اليوم؟
2: بالنسبة المطلوب بالنسبة لمدرسة الفازي هذه بريوريتي، الباقية كل التهيئة فما 500 مليون يجي يعطونا وين وصلت ال ال ال ال ال ال معناها ال 500 هذوما وين وصلوا الدرجة نتاعهم وشنو الجدول نتاعهم وكيفاش وكان فما إشكاليات ماذا بين يفرعونا في الموضوع هذايا خلى عباد تتمتع التعليم نقولوا احنا
1: واضح.
2: بالنسبة للبريوريتي الثانية هي موضوع النقل المدرسي للتلامذة خاطر بالحق معضلة كبيرة وماهوش تسعين.
1: زدتوا ما عملتوش جلسة يا أخي؟ ما صارت جلسة؟
2: يا حمزة يا حمزة أنا قلت لك أنا ما صارت جلسة في دار ثقافة وعملها المجلس المحلي ما حضرتش فيها خاطر ما بصير فيها حتى يا حمزة باش نحكوا ونروحوا دور زي ما فماش حتى شيء.
1: باهي شنو؟ باهي عندك اللي زيكم تاع جلسة وعدوهم شنو؟
2: ما فما حتى شيء. لا يطلع عملوا وطن شوفوا وطن كونتاكتوا المندوبية وطن كونتاكتوا للسيرتيبي وطن شوفوا واحد كريبي ما فما حتى شيء. نفس المساج اللي تعدى في الجلسة السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل.
1: واضح. شكرا سي سفيان يعطيك الصحة.
2: طلب صغير حمزة. قول. خويا حمزة طلب صغير. عندنا تلامذة اللي يقروا في ليسي أم هاني اللي هما من حتحات ومن جواد ومن برزوالي. يقراوا الكار الكار عندنا وطلبنا باش تطلعهم ثاني تربح من الليسي الليسي ما في بلاصة مع الكل. عيد وفي الشتاء فما ريس ما تعرف قلت بتجي توفسيل وكذا طلبنا قلنا الكار ما تهبطهمش على الطريق الرئيسي طلعهم للليسي. دونك خويا ما فماش حتى تجاوب لا من السيرتي دي ولا من المعتمدية ولا من الوالي ولا من حتى شيء. خويا بالله شوفوا هنا الموضوع هذا راه ماهوش طيب. الكار في بلاصه باش تهبطهم على الطريق الرئيسي طلعهم للليسي وتنزلوا من بعد كي تمشي تجيبهم للليسي توصلهم للديار. السلام عليكم.
1: واضح. شكرا سي سفيان يعطيك الصحة.
2: بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة سفيان بن عزيز نائب محلي على منطقة جبتنا ومعتمدية منزل بورقيبة. بداية متعثرة للأسف للعودة المدرسية كما تقريبا عديد المرات وخاصة اليوم كي نحكي على جبتنا كما كل عام حسب ما يقول النائب المحلي سفيان بن عزيزة أنه اليوم نفس الإشكاليات وإشكاليات عادية ولا مطالب عادية. اليوم اللي يقلق أنه مسؤول يتنقل على عين المكان يمشي البلاصة يمشي المشروع يعطي فيها ديزانستركسيون يروح ما يتعمل حد شيء هذا اللي يقلق. معناتها اليوم نحكي على الدولة وهيبة الدولة ونحكي على المسؤولين وفما نستقود في البلاد وهذا اللي يقلق بالحق. هذا اللي يقلق وهذا اللي يخلي اليوم الشعب يفقد المصداقية لأنه اليوم إذا مسؤول تنقل على عين المكان سكرنيها الموضوع وفيه معناتها أوكي إحنا مشكلتنا وقتاش المسؤول يجم يخرج ويمشي يتنقل باش يعطي مع التعليمات نتاعو لكن يوسف يتنقل وعطى تعليماته وما يصير حتى شيء مشكله كبيره راه مشكله كبيره. اليوم انستالاسيون تاع مسرح شراب حاضره في مدرسه الفجه لكن ما نربطوهمش يعني مجرد ربط عادي ما يصيرش رغم تنقل ويلي بنزرت وتنقل السيده زكيه معروفي النائب الاول لرئيس مجلس اللجنه والاقاليم وعطى تعليماته السيد ويلي بنزرت لكن ما يتمش ربط المدرسه. ثاني حاجه ما يتمش التنظيف العادي ولا برمجتها لدرجه انه يقولوا اليوم المهندس البلدي انه مدرسه جواوده ما نعرفوه الفجه ما نعرفوهاش معناتها في نطاق البلدي العمل البلدي واليوم مش عادي ما نعرفوهاش معناتها ما تبع شكون هذا الاشكال. دونك اليوم والنقل المدرسي حدث ولا حرج. دونك اليوم هاكم سمعتوه احكي على عديد المناطق. دونك ان شاء الله يكون تدخل سريع في الجمعه اللي بقات لانه اليوم لازمنا الناس يريوا عوده مدرسيه طيبه بالنسبه لصغيراتنا الكل وما نحبش كما هو قال اليوم رانا اولادك ورانا توانسه طلوا علينا واجاو بحذانا ما تكتفيوش بالعوده المدرسيه في المدارس والمعاهد الكبرى وسط المدن. وعدو 30 10 98 باش تتفاعلوا معنا تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. راجعين بعد لحظات. مرحبا بالجميع. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
0: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
6: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
0: بالصوت العالي.
2: أخبار أكسجين FM.
3: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تتواصل تشكيات عدد من متسكني منطقة المتلين بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب، مما تسبب في صعوبات كبيرة للمتسكنين خاصة مع تزايد الحاجية اليومية للعائلات. هذا ويطالب المواطنين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الإشكال وإعادة التزود بالماء في أقرب الأجل، مع تقديم توضيحات حول أسباب الانقطاع المتكرر للماء في المدة الأخيرة، وكذلك المطالبة بتزويد المنطقة بصفة طبيعية. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت تحتضن دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجارية. وعلى الصعيد الوطني أعلنت وزارة التجارة عن تواصل البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة ليشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود، وين أكدت وزارة التجارة توجه نحو رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة المقبلة مقابل 70 مليون لتر خلال السنة الحالية. وكان مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات السيد رمزي طرابلسي قد أوضح في تصريح إعلامي سابق أن زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجة الحر الشديدة، إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، وفي إشارة على الأرجح لتعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كما قال بأن وحدة التعليب تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء، وأنها تكون خلال هذه الفترة مخزونات تعديلية لتسويقها في الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك. وفي موضوع آخر، حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فيما أوضحت الإدارة العامة للمصالح البيضارية بوزارة الفلاحة في بلاغ توعوي أن درجة الحرارة المتوقعة بتتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر الفصائل تأثير بارتفاع الحرارة في حين تواجه الأبقار الحلوب خطر مرتفع مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وعلى إنتاج الحليب. هذا ودعات المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكمية كافية وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات وتوفير أماكن مظللة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، إضافة لتعديل الوجبات الغذائية وتقديم وجبات غذائية خفيفة للحيوانات. فيما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكة البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. كما شددت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت وعند ظهور علامة الإجهاد الحراري لدى الحيوانات، ومنها اللهف الشديد والخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية أو تراجع الإنتاج الحيوانات. وفي سياق متصل، تنتهي اليوم الاثنين المهلة اللي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لمواافاتهم بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية والانقطاع للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويليا وأوت 2026، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. وكان المجمع المهني المشترك قد أعلن في بلاغ أصدره في الفتح من سبتمبر جميع مربية دواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مدوا بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والنجمة خصوصا عن موجة الحر أو الانقطاع المتكرر للكهرباء. فيما طالب مربي الدجاج البياض بتقديم نسبة النفوق أي نسبة طيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الإنتاج، فيما دعا مربي دجاج اللحم والديك الرومي إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو. وبالنسبة إلى مربي الأمهات طلب المجمع موافاته بنسبة النفوق وتراجع المردودية وتأثيرات المسجلة على الخصوبة. وفي موضوع آخر، قال وزير التشغيل وتكوين المهني سيد رياض شود أنه 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا قد التحقوا بالتكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة. وقال أنه النظرة لمنظومة التكوين المهني قد تغيرت حيث أصبح التكوين المهني الخيار الأول وليس الاحتياطي لحاملي شهادة البكالوريا. فيما قال وزير التكوين المهني والتشغيل أنه بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة فقد تم تخصيص 26,000 فرصة تكوين وتوفير 17,000 سرير بالمبيتات مع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها مرافق حياة، إضافة إلى إدراج اختصاصات جديدة في 21 مركز تكوين مهني والتسجيل عن بعد والدفع الإلكتروني سواء للتسجيل أو التكوين أو الانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كما تم إدراج الذكاء الاصطناعي في برامج التكوين وإحداث 12 مركز للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهنية. وفي موضوع آخر، نظمة وزارة الصحة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس العاصمة ورشة وطنية خصصت لتقديم نتائج دراسة التحليل المقارن وضبط الإطار العام والتشارك في إعداد منصة الصحة لرعاية الوليد والطفل. وتهدف المنصة حسب ورد بالصفحة الرسمية لمنظمة اليونيسف على موقع التواصل الاجتماعي أنه رقمنة مسار رعاية صحة الأم والوليد والطفل وتعزيز استمرارية الخدمة الصحية وتنسيقها وجودتها وتمكين مهني الصحة من المعطيات الضرورية لمتابعة الحالات ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الصحية مفيدة. وفي موضوع آخر، أفادت الأستاذة هالة بن سالم محامية الصحفي محمد اليوسفي بأنه يتوقع عرض مناوبها غدوة على قاضي التحقيق بعد استكمال الإجراءات وسماعه، وأوضحت في تصريح إعلامي لها أنه فترة الاحتفاظ باليوسفي تم تمديدها ب 48 ساعة إضافية، وأشارت إلى أنه ذلك يعود إلى وضعه الصحي وإبقائه في المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية. وفي سياق آخر، مثل التشاور حول الشأن العام بالبلاد وواقع الحريات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرض المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية محور لقاء مع نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم الصباح بمقر النقابة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي. وعلى الصعيد الدولي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشأتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى أي منها لإجراء عملية تحقق ميدانية. وقالت وزارة النقل الأندونيسية اليوم الاثنين أنه 7 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا ظلت مغلقة بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركان أناكا كاراكاتو. وأعلنت وزارة النقل الأندونيسية تضرر أكثر من 270,000 مسافر بعدما تسبب إغلاق المطارات في تأخير أو تغيير مسار أو إلغاء قرابة 2300 رحلة جوية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج قابس. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند شق الطريق. سلام في لمن
0: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي، تحبك.
4: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.

0: لازم على اكسجين افام. اكسجين افام.
1: نحكيو على الستيغ، نحكيو على عوان الستيغ اللي نفذوا اليوم وقفة غضب احتجاجية أثر وفاة زميلهم في العمل جراء حادث عمل ولا ساق كهربائية. دونك اليوم نفذوا سواء في قليم بنزرت ولا قليم زبورقيبة مختلف الوحدات التابعة لهم وقفة احتجاجية للتعبير على غضبهم. حاضر معنا سي علي الغرسلي رئيس الفرع الجامعي في الستيك في بنزرت، ناخذوا معاه اكثر تفاصيل. سي علي مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا سي مرحبا سي حمزه، تحيه لكم جميع المستمعين.
1: قبل كل شيء البركه فيكم، ان شاء الله ربي يرحمه. ونحكيوا زاد كيف كيف اليوم على اوضاع وصفتوها بالمزريه اللي وصل لها اليوم القطاع، وصل لها اليوم الستيك في تونس.
2: بيه سي حمزة يرحم والديك وربي يرحمه وزميلنا قبل هذا يكون يحب بعد ما رحم عليه توجه تحية شكر وتقدير وعرفان للناس اللي قاعدة تنظر في الميدان رغم المشاكل ورغم الظروف اللي احنا حتى نمشي فيها بشوي بشوي ونوضحهم لك أكثر فأكثر. الناس تخدم في الشتاء تخدم في الصيف واحنا ماناش عاملين زي رأيك نقول رانا نخدم رانا ماناش عاملين زي رانا احنا ماناش ما فماش فرق بين عون الستيك وبين المواطن، على خاطر كي يمشي يقصوا الجو على المواطن يمشي يقصوا الجو على عون الستيك، كي يمشي يتعب معناها احنا رانا عندنا زملائنا وعندنا كذا وعندنا عائلاتنا وعندنا كذا وهم زي الكل وهم حتى الحال في الامانه اللي صارت اليوم خيرنا نمشيو في وقفه احتجاجيه وقتيه لمده معينه على خاطر فاصل كافي احنا ما عادش نجم نوصفوا اكثر من هكا، في الاخر احنا رانا بشر نخدموا باقل امكانيات، نخدموا راهو فما كراهب راهو مكسره ما نجموش نخدموا عليهم، رانا نخدموا من ماتريال مش موجود، رانا رسمنا صوت الاشراف، رسمنا الاداره العامه، رانا حكينا عيتنا عملنا اجتماعات عملنا كذا عملنا محاضر جلسات، احنا عندنا في الكحف هيكله النقابيه تاعنا رانا نقابيين ولا عون ولا ما فماش فرق بين نقاب وبين عون، رانا احنا نقابي من جهه جاي لكن الاعوان تاع الكادي ممكن طلعنا مثلا مش ما نحكوش باش ننظموا الهيكله باش ما نحكوش نسكن مع بعضنا كان الكل يحكي باسمه، هذه راهي مسؤوليه، رانا احنا توا في جهه بنزرت نحكي منزل بورقيبه وبنزرت وراس جبل وجنين ماطر هذه الريجيون هذه كل الريجيون كبيره، ريجيون كبيره فيها ديستريكت وفيها بعض من ليجونس، رانا عندنا مشاكل اعوان راهي اعوان تعبه بالرسمي رانا اعوان تعبه، رانا هذه صيحه ترجع علاش خيرنا احنا باش تكون صيحه ترجع ما فماش ما تسمعنا الإدارة العامة، فماش ما تجاوبنا، رانا احنا رغم اللي بلاصاري رغم الشيء اللي صار في الدنيا ستاج ونقص الإنتاج وكذا كذا نخرجوا احنا كانوا ممثلين عوامل ممثلين تحت الاتحاد العام تونسي الشغل باش نحكيو على المشاكل هذيا، اللي يقولوا تخرج الإدارة العامة وتقول راه فما مشاكل راني عندي كذا وتوضح للرأي العام، ما تخليناش احنا تحت بريسيون راه

0: انا قدمني في ظرف الدين وما فما حتى اجراء رغم اربعه من الناس يا خير خلوا راه الصغار وخلوا راه يتوفى عاتر في جلسه زوج بنات زوج بنات صغار من امريكا بالسكر ومن امريكا بكذا ودارته قاعده ويعلم بها كربي كيفاش باش يعاني كيفاش باش تعيش في الوقت هذا بعد هلال معيشه معاه ومعاه ومعاه مع برشا مشاكل واحد اخرين رانا منكم واليكم رانا احنا رانا كي نقول مواطن يجي عاون السيد والا عاون بلديه والا عاون في المياه والا عاون رانا كلنا مواطنين رانا كلنا مواطنين تحت الدراب هذا رانا عندنا دراب وبرك دراب وبرك في البلاد عندنا رانا احنا بالرسمي رانا نحكيك انا مانيش تكنيسيان انا ما نخرجش في التيران ما نمشي الرفاق نتاع الاولاد في التيران راهو يوصلوا ما يقولوش 13 ساعه 14 ساعه علاش انا خاطر ما فماش بكتير ما فماش كونديسيون باهيه ما فماش ماتريال يا اخي احنا نتكلم معناها حطيتونا في صور المدفع بين احنا واحنا من مواطنين ولا مخيلنا وحبيباتنا وكذا ومن وين انا كانت تصدقوا عندي خويا عندي عمي عندي بابا عندي داري في حي هو بيبس معناها لازم صوت لازم صوت الاشراف لازم تتكلم صوت الاشراف في الوجه اللي فيها صوت الاشراف على طريقكم وكذا رانا رتبناكم رانا بعثناكم رانا قعدتوا معانا رانا عملنا محاضر جلسات رانا نبهنا منه في شيء هذا نبهنا منه في الاكسيدون الاول ونبهنا منه في الاكسيدون الثاني وفي الاكسيدون الثالث وهذا الاكسيدون الرابع فيش نوع تتكلموا ما فهموني فيش نوع تتكلموا انا بالرسمي راني مخي ما عادش قابل حد شيء شنو نتكلموا احنا مش شايف قاعد داير هذايا شنو تتكلم سامحني يا حمزه بعد شويه اما بالرسمي راه والله تعبير تمام بالله ما عندك علاش تحلفني رانا تعبير تعبير تعبير الاقصى درجه قد ما تطورت ورغم هذا قاعدين نقوموا بالواجب بتاعنا ونحاولوا باش نوفر بالامكانيات اللي موجوده نتعبوا ونخدموا استشاري ونعرض وهذا الكل رانا نعملوا فيه وتوا في الوضعيه هذه احنا تو عندنا شكون مرتاح وبرا امشي تلقى شكون يخرج يخدم ويمشي كلامه ونحاول نستمر في المرتبه العام وفي الاخر احنا دوله هذه ماهيش ماهيش جديده ماهيش ماهيش اي مدات اخرى نسكن في البلاد هذه ما بين نكون من احسن التجار وستاج ما بين نكون من احسن ما خلينا نوقفوا المعطيات خلينا نرحموا العباد نرحموا العباد رانا احنا عباد في الاخر انا في الاخر احنا عباد نخدموا صحيح تقول لي انت تخدم على روحك وتاخذ في اجر صحيح نخدم على روحي ونخدم على روحي وناخذ في اجر من الخدمه مش مش مش الموت راه كي يموت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه راه ما يجيش هذا هذا اللي كي نحكي انا ديما نحكي على جهه بنزرت جهه بنزرت نحكي على جهه بنزرت كي باش نعبر نعبر على جهه بنزرت على خاطر راهي تسمي الوضع هذا راه ما يخصناش احنا برك راه تخص جهه يخص جمهوريه كامله يا اخي التاج وين التاج يا حسره على التاج وين كي سيد رئيس المدير العام راه بالرسمي راه خويا حمزه راه براتي يعجز نعجز ساعات انا باش نعبر على حاجات كيف نعجز بالرسمي نعجز نعجز شنو نقدم معناها في ضحايا مره واثنين وثلاثه واربع مرات فهمتي بخلاف اللي بس يبان يتشغل عليك كوتير واللي فهمتي ولا ما كذا وبخلاف اللي تدخل ساعات في تجي تشوف فهمتي ما تلقى اللي يسبوا اللي يعملوا كذا نحترموه احنا ونجابوه ما عنديش مشكله كل حد خلص يعبر على روحه انا زاد
1: خنت فعل معاك سعلي جوست خليتك خاطر باش توصل مساجك من الاول ونتفهموا حاله الغضب اللي انتم فيها واكيد خاطر برشا ضغط عليكم فتره الاخرى وكان برشا برشا برشا انتقادات لكن سيرتينمون انت تعرف انه بالعكس الناس كل تشكر في الخدامه وتخدم تشكر في الناس اللي سور تيران والناس اللي تعبه ونعرفوا انه ما عندهم حتى دخل وانه كان فما نقد راهو للاداره العامه للسياسات العامه للدوله لوزاره الطاقه مش لكم انتم ما عندكم حتى دخل بالعكس انتم اللي كما قلت انت محطوطين في الواجهه لكن زاد نجمو نتفاهموا شويه المواطن اللي كي تكونوا راه بعض الشيء قصان قصان قصان اكيد باش يولي يتقلق وكيما اليوم تترحل ثائري ما صارت عندكم عندنا زاد فقدنا مواطنين ماتوا جره الاكسجين اللي طاح عليهم وفقدنا مواطنين اللي ماتوا جره الحراره وما لقاوش الضوء هذا علاش بتتر الناس كل ولات مغشه وللاسف تلقى في الوسط ديما فما مسؤول هو اللي مخبي وجهه اللي من المفروض هو اللي معرس صدره باش يكوفريكم لكن خلينا نفهم معك شويه حاجات علي بالله فرد مره كيفاش ما فماش دي ميزور سيكوريتي اليوم في خدمتكم اللي معروفه ومصنفه من اخطر المهن في العالم يا اخي ما فماش دي ميزور سيكوريتي تخلينا نخسروا خدام ورا خدام ورا خدام سي علي؟
0: احنا
1: فما
0: احنا نخرجوا نخدموا في حاجات بين طيب ما نخرجوا نخدموا لما تكون عندنا ماتريال معين وكذا كذا بحكم النقص اللي كنت نحكي لك فيها اللي هو موجود فما برشا نقص في حاجات اللي هي تبع السلامه وكذا كذا وبحكم النقص اللي تعني في كتير رماتشي ده ماهوش ما نجموش نحكم عليه باكت معين
1: يا اخي كي يبدا نقص ماتريال نتاع سيكوريتي سي علي سامحني كي يبدا فما نقص نتاع ماتريال سيكوريتي كومام تاخذوا ريسك وتخرجوا
0: لا مش نخرجوا يلزمنا نخرجوا يلزمنا نخرجوا علاش يلزمنا نخرجوا يلزمنا نخرجوا حتى اذا كان نخدموا حتى 8 سوايع 9 سوايع و10 سوايع احنا نشوف

0: نوجهها احنا ساعات في مصر مثلا تقولي عندك كيف برك تخدم كيف هذيك تجيك انت تجربوني شو عندك سومنير مثلا في في في مده معينه في 8 ساعات فيها شو تخرج وشو تخرج مين تخرج له إنه تخرج واحد من التيار وبش يخرج وبش يطلع في الوقت جاي من الرأس يروح عن النقاط إحنا كذا نحكي على عون نحن يخدم في 10 و8 و9 سوايا رأو حتى بخير حتى إذا كان مدرسة كريتي هو نفسه شنو شال شنو شوف ويمكن يعني كيف كامل شهر وشهرين وهو ما يخدم ليه نهار ليه نهار ليه نهار ليه نهار نفسه يريد يتعب وقت كيفاش باش يركز هو باش يعمل هذا يتبنى هذا ويعمل هذا يتبنى هذا يوصل لمرحلة معينة ما عادش ما عادش ينجم حتى يفرق بين حاجة وحاجة هذا الكل في دار هديه لدار العام هذا الكل وصلنا احنا لدار العام احكي لنا معاها لدار العام قلنا لها يا دار العام راهو عندنا نقص نقص في كثير راهو عندنا نقص ماتريال راهو عندنا نقص في الكراهب مش نحكي على الكراهب راهو الكراهب مش نخدموا فيها ومش نخرجوا فيها فهمنا من الاسطول العام تاع تاع السير
1: شنو كانت الاجابات؟ شنو الاجابات؟ شنو الاجابات سي علي شنو الاجابات؟
0: الاجابات ما فماش حتى اجابه ما حتى اجابه انت تدخل الاختلاف من الفوتوشوب اللي خاطر يجي تظهر في الصوره اللي كانوا فما تاكسي دو مورتير ولا كذا لو انت عندك جون باتير اللي هو باش يقابل الحريق باش يقابل المواطن اللي كيف وكيف وباش يدخل باش يلقى جون بارك يخدم في 8 سنين ما يعاون حد شيء اول حاجه يقول لك يتعطل في التربيت نتاعه لازم معاه شكون كيسين لازم معاه كيس واحده اخرى باش يعاونوا باش يهزوا على بعضهم شويه باش يطرعوا في الاداره نتاعنا يعني مازلنا نحكي على حاجات بدائية ما نحكيش فيهم أنا كما قابل الإدارة العامة هي بتاعت استراتيجية نتاعها وتعرف اللي يصير كذا يلزمها نمبر معين كذا رانا ثم حاجات موجودة رانا ثم حاجات رانا كاركترستيك موجودة رانا كاركترستيك موجودة شو يقول لك راني أنا عندي نوتة قبلية كذا رانا مش ولي عندي كذا هي هذاك باش تعوض تعوض تقرا حسابك في وزارة المالية باش تمشي تعمل بي جي انت باش توفر الكراهب من الشركة هذيا ولا من الشركة هذيا ولا من الشركة هذيا اللي متوفر لكن ما عندناش بطالة احنا في البلاد ما يحبوش يخدموا لكن عندنا البلاد بطالة يعمل دي كونكور في خلافات خفيفة
1: واضح دونك تذكر معنا سالي غرسالي رئيس فرع الجامعي للستيك في بنزرت اللي اليوم عملوا وقفة احتجاجية وقفة غضب على اثر وفاة زميلهم عادل العمراوي اللي وفاته الوفاة لاجل محتوم هو يؤدي واجبه المهني بعد تعرضه لصاعقة كهربائية نهاية الأسبوع دونك مسؤولية كاملة محملينها اليوم للإدارة العامة وتنتظروا في تفاعل هذا اللي خليكم بتتر مشيتوا في وقفة احتجاجية بساعة سي علي معناتها توري انه فما خطوات قادمة تكون لكم في المنحة هذا؟
0: احنا عندنا هيكلة بتاعنا هيكلة الاتحاد العام توصل الشغل والجامعة العامة واحنا فرع جامعة تحت المنطقة الاساسية احنا دينا مبادئ من مشارك من حبوش تصعيد رأي المشاكل اللي نحكي لك فيها رأي مش مولودة واحدة رأي المشاكل عندها برشا
1: اكيد
0: مشاكل عندها برشا واحنا قاعدين كده قلت لك نعمل دي مراسلات مراسلات الإدارة العامة جاوبين تحكي كل مرة تحكي لنا حاجة ثم حاجة عاقة ثم حاجة مشاكل هذا يكون احنا قاعدين نتواصل قاعدين عملنا السبل بتاع الحوار وكل عملناه شنو احنا قاعدين نمشيو في قريب ما نمشيو في قريب النقاش هذا اللي يصير بيننا وبين الهيك نتاعنا علاش ما نمشيوش في قريب قريب احنا قاعدين يعني بهرب كيفاش يقص عليها الضوء واحنا بنفاس نقص انتاج نزيد نمشيو في قريب خلينا معناها من ابسط الحاجات اللي الجميع نجم نوقفوا بها صوته هي الوقت الاحتجاجات رانا احنا احنا كمقابلين كعوان السياد وطوما كإعلان رأينا الهدف نتاعنا والرسالة نتاعنا رأيها بيدا ما نختلفوش في بعضنا علاش على خاطر ثم ديما ماذا بينا احنا ماذا بينا نوقف الضوء 24 على 24 ساعة ما كانش قدام العطونا هو احنا هي سهلة رأي القانون موجودة عن المهندسين نتاعنا وعن الكفاءات نتاعنا وعن كذا يا سلطة الإشراف يا إدارة عامة سايبين ما عندك مشكله عندي بتاع هذا وسايبين الاستاذ اعطي صلاحيات الرئيس المدير العام يقولوا له برا حل لنا الاشكال هذا ووفر الاعتمادات حتى قدره ربي في اقرب وقت بني يرجع الاستاذ كيف ما كانت الاستاذ اختونا من برشا حاجه ظهروا فيه. وليش مشكلتنا في الحلول مشكلتنا في القرارات
1: شو معناتها ترجع استيك سعلي شو معناتها ترجع استيك كما كانت قبل
0: علاش احنا ولينا نحسوا بدي نستاش علاش هذيك كل خاطر احنا من الدير الدوله ما استثمرت في السيت ما عنديش دير غير ما قاولتش في الانتاج نتاعها ما قاولتش في الانتاج نتاعها اللي هي المعطيات موجوده ومبسطه ومرسمات المواقف موجوده مبعوثه وفي كتاب نبيه احنا اللي باش يصير قبل ما عندنا ثلاثه سنين اربع سنين وكون بيتحب حساس الانتاج في مده 5 سنين ما تعمل حتى تلبيه وما تعمل حتى شيء وما تمشيش ماشي هذاك وما تعطيش فلوس الدعم وما تعطيش كذا وما تعطيش كذا وما تعطيش كذا دونك احنا في المظاهره الحكايه باش يجي نهار وهنا احنا منه شيء هذا اللي باش نوصلوا للمرحله نتاع التاش اذا كان سلطه الاشراف معناها تحب تحبنا احنا كباش في دير احنا في خدمه الشعب هذا وما عندناش حتى مشكله نقدموا ضحايا تبقينا مش حل وهنا شوفوا لازمنا نعملوا مراجعه للرحلة هي وكل سيبونا خليك مال الرح يا صوت الإشراف سيبونا خليك مال الرح وفرونا الاعتمادات سيبونا خليك مال الرح
1: وصفتوه استنكرتوا الصمت متاع صوت الإشراف وصفتوه بصمت مريب معناته
0: صوت مريب لأنه ما احنا مليش احنا كهيك النقابي مندخلوا بش نوضحوا رأي معين متاع إدارة عام مش احنا اللي ندخلوا نحكيوا على الأسباب متاع انقطاعات الكهرباء اللي هو السبب الرئيسي فيه الصوت وصوت الإشراف لخرج رئيس مدير عام لخرج السيد رئيس المدير عام وقت في حادثة مماثلة بنت معينة تالي راح كيما قدموا الشهداء وربي بقى عليه الرسول كان متواجد السيد رئيس المدير العام فيه. احنا في ميتة خونا عادل لهنا ما يجيش إدارة ما يجيش علاش؟ على خاطر نقابي ما نعرفش نتسائل هو نقرب بخير حتى كان نقابي لا عاون
1: التاك عليه مشكلة يكون نقابي مشكلة يكون نقابي معناتها واضح شنو طالبين اليوم سي علي بعد الوقفه هذه
0: باش نختصر باش ما نطولش عليك برشا
1: نعم سي خذ وقتك اعطيني اللي طالبين واعطيني خليها في متوانسه
0: الاشراف احنا لا طالبين فلوس لا طالبين زياده في الشهرين ما طالبين حتى شيء رغم اللي عندنا ظروف معينه احنا نجم نحكيها تكون في شهور اخرى تكون صحيحه انا احنا الوقت حاضر يا خويا سيبونا خلينا نوفروا الضوء للمواطن فبالي طالبين احنا مش مشرف
1: سيبونا شنو مقصود بها سي علي معناتها كم سيرة و قاعد يتعدى ميساج انه فما الحل والدولة سكت عليه راه
0: فما اعطونا الاعتمادات في سي حمزة وقت الظلي فما ما فماش استثمارات لمدة 5 سنين 6 سنين وصلت الاشراف مش الجامعة العامة صلت الاشراف ثلاثة في الحكومة وتقول راهو يقول لنا استثمارات في كذا في كذا في كذا على خاطر المنبر دابوني ليش يطلع يقول لنا راهو نسبة الاستهلاك لا مش تكفي راهو نسبة الانتاج ما تراقيش نسبة الاستهلاك والدولة ما تعملش استثمارات. شنو تفهموا
1: ما نعرفش
0: هي تحبوا نوصلوا احنا شركة خدماتية احنا شركة تنزيل كهربائية شركة خدماتية هي شركة ربحية. معناها احنا نبيعوا الوقت ونبيعوا للمواد بنسبة بديت فرق معين بتاع سعر توفر هي الدولة بعد في شكل دعم اللي هي مش جايبة كثير ولا كذا في حاجات معينة كيف ما كان. لكن تبدو شركة توصيل كهرباء شركة عمومية وتساهم في توفير تيار الكهرباء للمواطنين حطونا الاعتمادات وسايبين المواطنين كانوا يخدموا حتى في اقرب الاجيال اللي عندهم ما عادش كيف يستاجروا اللي كان فما برضه مش إيه. يمكن في مريض تحكم الخروج من الإدارة العامة واضح لنا واضح لكم في كوميتين واضح لنا اللي نحن بيقول أنا عندي برنامج أنا كذا كذا في وسط كذا كذا بشارك رقم 12 12 فانتازيز الدرجة. طب إذا كان قعدنا تمثل التماشي هذا حتى العام الجاي باش نتيحوا في نفس الشكل إذا كان ما فماش إرادة تاع إنتاج.
1: أو قبل مسبق قبل بعام راهو عام الجاي نفس الإشكال.
0: وراهو احنا حتى فيها رانا حكينا هذا المسبق. حتى فيها رانا حكينا عليها الأزمة هذه في المسبق. وما صارت حتى رد فعل.
1: اي نعرف ما يعني يمكن توينسا ما كانوش يتصورون وبشكل بالحده هذه سي عادل معناتها الناس تعبت الصيف هذايا تعبت دونك انت هاو قبل مسبق قبل بعام راهو باش نعيشوا الصيف الجاي نفس الوضع.
0: واذا كان ما
1: فماش
0: اراده واضحه باش نزيدوا الاعواد باش نوفروا الامكانيات باش نوفروا الامكانيات انا لا قدر باش نعاودوا نفس الوضع الشهر الواحد فهمت على خاطر التعاون الساك ماهوش مخير ماهوش مخير بين يخدم وما يخدمش يجي يخرج يخدم ايش تحميل اللي كنت توفر له اللي يتركها ما نخرجوش نخدمو المواطن يبرد بالنزو إطار يبرد بالنزو المرافق الكل تبرد بالنزو يجب أن نخرجو نخدم وما نشتغل به نحن في الطبع أوقات معينة احنا نقوله أعطينا من كان يتبيني بش نحفظ سلامتنا وبش نوفر زي العباد هذا هو اللي يسوي تيانا حاليا هذا هو اللي يسوي تيانا هو اللي مير إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله تكون صمت بادرة ما عند السلطات مستيفة ذا لخطر هو في الاخر قريب من السلطات ويخدم ويأخذ خطر الكبير ونزل تعطيه اللي صار فيها اكسي دوم القريشية فيها خمسة ديار خمسة ديار وستة ديار فقط بشنيالة باش رجعوها بالظاهر رغم الكونديسيون هذولا بشنيالة ما ياخذش وقتك الرجل كبير كي يخرج الشاعر لبور باش يمشي يبدو يعلق حاشاكل الفقرة بتاعها ولا يعلق الحاجات بتاعها يبدا يقدر هو في البوبل هذيك شيلة بس رجع لها الضوء بشو وقت يأخذ جيدة كمان بوضة هذي كان بشتنا مرة هذيك فكرة بوضة زيت اللي كيف هذيك مش على خاطر فاتورته ولا على خاطر حد شيء ولا على خاطر مغرطاته ولا على خاطر حد شيء الوقت الخمسة مليس فيها في ريح بشيلة بش على حكاية هذي خاطر احنا نحكي زيادة بالغوات وقت من الوقتين من الوقتين ونحاول نذكر رأى ذي مش حادث نوال يا سيحان لا احنا طول جيد بنجرد نتبه من أربعة بخلاف القطاع عشان
1: واضح دونك تقريبا اذا لخصوا معناتها الكل هو الكلها نداءات متكرره للاداره العامه باش تقف باش تحمل مسؤولياتها باش فوالا تخرج من الصمت المريب فوالا هذوما الاوصاف اللي استعملتوهم في البيان نتاعكم سي علي فوالا دونك الجمله اللي بديتوا بها معناتها تشد الانتباه كانكم معناتها قاعدين كانكم تحثوا الرئيس الجمهوريه طول معناتها نحن لا نتآمر بل نقدم شهداء فداء للواجب
0: احنا نخاف في الدولة
1: هاي
0: في شكل رئيس الدولة ولا في شكل رئيس الحكومة ولا في شكل رئيس مدير عام ولا في شكل مواطن وما دام ما كان الوظيفة نتاعه خاطر احنا في الاخر كنا مواطنين في الدولة هذي يعني احنا كيما نحكي مع جارك على اليمين وتحكي مع جارك على اليسار هي بيت نحكي رانا ايجا راني عندي مشكلة ايجا حلها معي اسمعني خليك من المشكلة فهمت
1: رسالة شكرا سي علي يعطيك الصحة لكل هذه النقاط ومرة أخرى إن شاء الله ربي يرحم الأخ عادل العمراوي ويصبر عائلته دونك هذه النداءات الواضحة والمتكررة للعوين الستيج والجامعة العامة للكهرباء والغاز وتحية سي علي غرسلي اللي كان معنا كاتب عام الفرع الجامعي للجامعة العامة للكهرباء والغاز واللي ملخص الحديث الكل هو استهتار الإدارة العامة اللي مقلقهم برشا واللي مخليهم اليوم في إشكاليات كبيرة أنهم يقول لك الإدارة العامة مش موجودة معنا الإدارة العامة شركة الجاوية الكهرباء والغاز ما وقفتش معنا خليتنا في وسط الناس اليوم في ظل من قاعدين نلقيوا فيه من جحود ونكران من طرف البعض كما قالوا استدعوا الإدارة العامة نتحمل مسؤولياتها وفي توفير كل مقومات السلام والمناخ الاجتماعي والسليم في إطار حفظ كرامة العوين توفير الإحاطة المعنوية المادية اللازمة حتى يتسنى لهم واجبهم المهني يحملوا السلطة مسؤولية ما المعانية عوين الشركة من ضغوطات تشويه، مما يجعلهم من يجعل من أداء واجبهم أكثر صعوبة في ظل غياب الوسائل والمعدات وتهميش لدول الهيكل العمومي، وهو ما يساهم في ارتفاع احتمال تعرضهم للخطر على غرار حوادث الشغل المميتة واستنكارهم للصمت المريب لشرطة الإشراف أمام ما يتعرض له الأعوان وعدم تحمل مسؤوليتها في ضمن مناخ عمل سليم داخل شركة جوهرية للكهرباء والغاز عبر تناصلها من الاستجابة الأبسط للاستحقاقات والمطالب المهنية. دونك اليوم عملوا وقف احتجاجية صباح من 9 إلى 10 خدمة الستيك في إقليم بنزرت ومنزل بورقيبة، واعتبروه نظرا اعتبروه واعتبروها الوقفة هذية أسباب متاحة أول أوضاع المزرية اللي وصلها القطاع، الوضع المتردي اللي قالت لوضعية الأعوان على كافة المستويات، رفضهم للنكران والجحود اللي لقيوا مقابل مجهودات استثنائية وخدمات جارية قدموها رغم صعوبة الظرف لضمان التزود بالكهرباء في كامل ربوع الوطن. هذا بلاغ ولا بين الجامعة العامة للكهرباء والغاز، تلقاها على الصفحة الرسمية متاحهم على الفيسبوك. هكا نوصلوا لاخر لازم لليوم، كل المداخلات تلقاوها مع الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي. احنا كالعاده نتلاقاو معكم غدوه في موعد جديد ابارتير من ماضي ساعه. تحيه العبير في الاخراج، تحيه الالفه الجندوبي في رئيس التحرير، مخسي رحاب في التنسيق، حمزه طيشي كان معكم كوتي ميكرو. موعدنا يجدد غدوه ماضي ساعه، شويه طيبه للجميع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة. بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كار. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: اين اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: راديو أكسجين أف أم،
12: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم.
13: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم
12: على www.radiooxygen.tr
13: على www.radiooxygen.tr.
14: أخبار أكسجين أف أم، مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي تتواصل تشكيات عدد من متسكني منطقة المتلين بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب، مما تسبب في صعوبة كبيرة للمتسكنين خاصة مع تزايد الحاجية اليومية للعائلات. هذا ويطالب المواطنين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الإشكال وإعادة التزود بالماء في أقرب الأجل، مع تقديم توضيحات حول أسباب الانقطاع المتكرر للماء في المدة الأخيرة، وكذلك المطالبة بتزويد المنطقة بصفة طبيعية. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت تحت غندر ثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن، فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجارية. وعلى الصعيد الوطني أعلنت وزارة التجارة عن تواصل البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة ليشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود، وين أكدت وزارة التجارة توجه نحو رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة المقبلة مقابل 70 مليون لتر خلال السنة الحالية. وكان مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات السيد رمزي طرابلسي قد أوضح في تصريح إعلامي سابق أن زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديدة، إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، وفي إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كما قال بأن وحدة التعليم تسجل أعلى مستويات الإنتاج في الشتاء، وأنها تكون خلال هذه الفترة مخزونات تعديلية لتسويقها في الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك. وفي موضوع آخر، حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. فيما أوضحت الإدارة العامة للمصالح البيضارية بوزارة الفلاحة في بلاغ توعوي أن درجة الحرارة المتوقعة بتتراوح بين 30 و41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر الفصائل تأثير بارتفاع الحرارة في حين تواجه الأبقار الحلوب خطر مرتفع مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وعلى إنتاج الحليب. هذا ودعت المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكمية كافية وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات وتوفير أماكن مظللة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، إضافة لتعديل الوجبات الغذائية وتقديم وجبات غذائية خفيفة للحيوانات. فيما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكة البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. كما شددت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت وعند ظهور علامة الإجهاد الحراري لدى الحيوانات، ومنها اللهف الشديد والخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية أو تراجع الإنتاج الحيوانات. وفي سياق متصل، تنتهي اليوم الاثنين المهلة اللي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاتهم بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية والانقطاع للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويليا وأوت 2026، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. وكان المجمع المهني المشترك قد أعلن في بلاغ أصدره في الفاتح من سبتمبر جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مدوا بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو الانقطاع المتكرر للكهرباء. فيما طالب مربي الدجاج البياض بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الإنتاج، فيما دعا مربي دجاج اللحم والديك الرومي إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو. وبالنسبة إلى مربي الأمهات، طلب المجمع موافاته بنسبة النفوق وتراجع المردودية وتأثيرات المسجلة على الخصوبة. وفي موضوع آخر، قال وزير التشغيل وتكوين المهني السيد رياض الشود أنه 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا قد التحقوا بالتكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة. وقال أنه نظرة لمنظومة التكوين المهني قد تغيرت حيث أصبح التكوين المهني الخيار الأول وليس الاحتياطي لحاملي شهادة البكالوريا. كما قال وزير التكوين المهني والتشغيل أنه بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة فقد تم تخصيص 26,000 فرصة تكوين وتوفير 17,000 سرير بالمبيتات مع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها مرافق حياة، إضافة إلى إدراج اختصاصات جديدة في 21 مركز تكوين مهني والتسجيل عن بعد والدفع الإلكتروني سواء للتسجيل أو التكوين أو الانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كما تم إدراج الذكاء الاصطناعي في برامج التكوين وإحداث 12 مركز للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهنية. وفي موضوع آخر، نظمت وزارة الصحة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس العاصمة ورشة وطنية خصصت لتقديم نتائج دراسة التحليل المقارن وضبط الإطار العام والتشارك في إعداد منصة الصحة لرعاية الوليد والطفل. وتهدف المنصة حسب مورد بالصفحة الرسمية لمنظمة اليونيسف على موقع التواصل الاجتماعي إن رقمنة مسار رعاية صحة الأم والوليد والطفل وتعزيز استمرارية الخدمة الصحية وتنسيقها وجودتها وتمكين مهني الصحة من المعطيات الضرورية لمتابعة الحالات ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الصحية مفيدة. وفي موضوع آخر، أفادت الأستاذة هالة بن سالم محامية الصحفي محمد اليوسفي بأنه يتوقع عرض مناوبها غدوة على قاضي تحقيق بعد استكمال الإجراءات وسماعه، وأوضحت في تصريح إعلامي لها أنه فترة الاحتفاظ باليوسفي تم تمديدها ب 48 ساعة إضافية، وأشارت إلى أنه ذلك يعود إلى وضعه الصحي وإبقاؤه في المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية. وفي سياق آخر، مثل التشاور حول الشأن العام بالبلاد وواقع الحريات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرض المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية محور لقاء مع نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم الصباح بمقر النقابة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي. وعلى الصعيد الدولي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشأتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى أي منها لإجراء عملية تحقق ميدانية. وقالت وزارة النقل الأندونيسية اليوم الاثنين أنه 7 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا ظلت مغلقة بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركان أناكا كاراكاتو. وأعلنت وزارة النقل الأندونيسية تضرر أكثر من 270 ألف مسافر بعدما تسبب إغلاق المطارات في تأخير أو تغيير مسار أو إلغاء قرابة 2300 رحلة جوية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج قابس. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية جهات الجمهورية التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند شق الطريق. السلام عليكم.
15: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفروا له أكثر من التعليم، نوفروا له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء النور، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 فام على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج صيف على الموجة من توا حتى للستة امتع العشية. اليوم حاضرة معكم انا رنة ترابلسي، عدنا ولا عودوا احمد في تعويض لزميلتي عواطف العوني في اجازة، ان شاء الله ترجع الاسبوع القادم، ان شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان. تجمو تكلمونا تطلبونا على 31-10-80-90 وإلا 53-53-51-53. باش نحكيو في برشا مواضيع، مازلنا باش نتبعوا المهرجانات الجهويه وايضا المحليه في المعتمديات. باش نحكيو زاده وناخذوا فكره على وضعيه الطقس كيفاش تكون في الايام الجايه، هل انه باش نشوفوا موجه حر جديده ولا باش يكون فما انخفاض بالنسبه لدرجات الحراره. باش نحكيو زاده وناخذوا فكره على اهم الانشطه ونشاطات الهلال الاحمر التونسي بولايه بنزرت. هذا الكل أكثر في سياحتي من زمان، من توا كما قلت لكم حتى لستة متاع العشية. كلمونا تفعلوا معنا على 31-10-80-90 وإلا 53-53-51-53. كما تعودتوا ديما الموسيقى تكون سبيسيال برشا في صيف على الموجة وفي برامجنا الكل على موجات إذاعة أكسجين أفام. البداية بش تكون مع عمرو دياب والضجة الكبيرة متاع لولا البنات.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم بالأخبار والمواضيع. كما قلت لكم في البداية وأنه باش ناخذوا فكرة على حالة الطقس، فما هكا أخبار تقول وأنه باش يكون فما تقلبات في الطقس انطلاقا من نهار الخميس. هيا خلينا ناخذوا فكرة على درجات الحرارة بالنسبة لليوم وشو ما التوقعات المنتظرة في الأيامات الجاية. الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج جيبس، تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. يقولوا زاد الخبراء في الطقس، وهذا اللي لاحظناه الحقيقة في عديد من التدوينات، يقول لك وأنه باش يكون فما التقلبات اللي حكيت عليها منذ لحظات، وقلت وانه باش تكون فما تقلبات جوية من 10 الى 14 سبتمبر، هذه اللي بدات تتاكد حسب محرز الغنوشي في تدوين لي، ويقول وانه شبه اتفاق في تحديثات اليوم في مختلف النماذج العالميه على امطار رعديه والغزيره مع تساقط البرد بالشمال والوسط. الشمال الغربي مبدئيا معنى بدرجه الانذار العاليه وفق قراءات اليوم والتي تبقى قابله للتغيير والتعديل والتحيين مع كميات قد تتجاوز 50 ملليمتر، وبالتالي خطر تشكل السيولة والأودية في وارتفاع منسوب للمياه بالمناطق المنخفضة المطروحة. ولهنا في تدوينة لي وإحنا زدنا نقولوا الكلام ذي وقلنا في عديد المرات وأنه لازم تكون الاستعدادات للموسم الشتوي على بكري، بمعنى مش للصلاة، لا إحنا نتفكروا باش أنه نتحرك وباش نظفوا الرجارات البلوعات الخنادق الكبار، لي رو ماذا بينا وأنه خطر فما المطرة اللي تجينا في الصيف وعشناها هذه قبل وماذا بيها حضروا رواحنا، على خطر اليوم أكثر المناطق اللي معنية بالتساقط البرد بالشمال والوسط شمال الغربي، ماذا بينا تكون فما درجة اليقظة عالية جدا باش على الأقل اليوم ما نتيحوش في الإشكاليات اللي تقريبا كل عام قاعدين نتيحوا فيهم سواء في الشتاء وإلا غير الشتاء. يعني أي مطرة نعرفوا أحنا وأنه البلاد تفيض وإلا نلقاو رواحنا في وضعية وبنية تحتية خايبة برشا. احنا نقول إن شاء الله تكون أمطار الخير وإن شاء الله زيدة تتعدى السلامات، وإحنا اللي نقوله ديما ردوا بينا، ماذا بينا كي تكون فما الأمطار زي كلام أنا ديما نقوله ونعاوده، تكون درجة اليقظة متاعنا عالية برشا سواء في الطرقات وطريق السلامة ليكم الناس الكل وين ما انتم قاعدين تسمعوا فينا سواء فكرة هبكم في ديركم وإلى على السيت متاعنا. إحنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة، نخرجوا فاصل بعد نرجعوا باش نحكيوا كما قلت لكم مع الأنشطة اللي قاعدة يخدم فيها الهلال الأحمر التونسي بولاية بن زرت. هذا الكل أكثر إن شاء الله بعد لحظات.
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك، إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة، تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com والليفريزون لداركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: الو
9: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
8: اما منين نبدا؟
9: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
12: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، ومازلنا مواصلين وبش نحكيوا على الهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت، نحكيوا على خدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها، نحكيوا على دعم كبير قاعدين يتلقوا فيه من الهيئة الوطنية الهلال الأحمر التونسي بتونس الكبرى. لهنا بش ناخذوا التفاصيل على ونرجعوا شوية هكا للأنشطة والتدخلات اللي قدمها الهلال الأحمر التونسي في عديد المناسبات طيلة الموسم الصيفي. هذا الكل أكثر يلتحق بنا عبد السلام الترابلسي رئيس الهيئة الجهوية ببنزرت الهلال الأحمر التونسي. مساء النور عبد السلام، مرحبا.
1: السلام عليكم، تحية ليك وتحية كيف مستمعي أكسجين أفيه.
0: شكرا ليك عبد السلام. اليوم كي نحكيه على الهلال الأحمر التونسي نحكيه على خدمة كبيرة تخدمت في الموسم الصيفي، برشة تدخلات قمتوا بها فيما يتعلق بالحرائق، وشفنا زادة الدعم الكبير اللي تلقيتوه من الهيئة الوطنية. هيد خلنا نحكيه في التفاصيل هذه.
1: بالنسبة لصيف استثنائي، كان يعني صيف استثنائي من ناحية الحرائق، من ناحية تدخلات في نجد الأصحاب، من ناحية تأمين المهرجانات، من كل شيء. بدينا صيف استثنائي بالحريق اللي صار كبير في الرماء، ذيك خدمة كبيرة خدمت فيه يعني من الهلال الأحمر وكان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في الأعضاء الكل بتاعها. زاد صار تدخل كبير في الحريق بتاع غرب ملح ورفراف سيدي علي المكي. صار دعمنا بزوز سيارات رباعي الدفع من الهلال الاحمر التونسي، يعني هاي المركزية بعثتهم لنا باش تسير المأمورين نتاعنا نتاع التدخلات نتاعنا في المنطقة الجبلية غاديكا، منهم سيارة اسعاف رباعي الدفع وسيارة اخرى كانت فكات عند كروزر، يعني باش نتنقلوا بها نحن مع سيارة اسعاف. خدمنا زادة غاديكا بالكدا، خدمنا تدخلنا زادة في الحرائق في منطقة منزبورقيبة، تدخلنا في سجنين، في غزالة، في جوميد، يعني معظم 90% من الحرائق الكبيرة اللي صارت في ولاية بنزرت كان الهلال الأحمر متجند وبتنسيق يومي يعني لحظة بلحظة مع الحماية المدني لدرجة بنزرت. نحب نشكرهم احنا على التعاون الكبير في السنين اللي خدمناه، يعني أكثر حاجة صارت تأمينات عديد المهرجانات المحلية، ومن أهمهم المهرجان الدولي هو مهرجان بنزرت الدولي اللي خدمنا السنة فيه خدمة كبيرة. تحية يعني الجروب الكل بتاع الهلال الاحمر، تحية سيرته السام في كامل اعضاء اداره مهرجان بنزرت على تعاون كبير. زاد خدمنا زاد في اللوتوروت، عندنا فرقه فيكس غاديكا مع الحمايه المدنيه، يعني زوز مسافرين من الهلال الاحمر 24 سير 24 يعني ديما نبدلوا بعضهم. عندنا فرقه منزل بورقيبه زاد عندنا ديما زوز مسافرين من الهلال الاحمر متجندين ويخدموا باراليل في الحرائق هذيك مع فرقه منزل بورقيبه والتحميه المدنيه، ديما للوقت الحالي متجندين وموجودين يعني 24 سير 24. وعندنا صار دعم الفرقه نتاع الحمايه المدنيه نتاع مناطق وقت اللي عندهم حرائق كبيره وراي حاجه ديريكت يصير دعمهم بالكيب نتاع الهلال الاحمر. يعني متجندين معهم في الفرق غاديكا فانكاس. نحن نخدموا يعني موجودين ديما غاديكا، خدمنا الصيف كامل، الصيف تعدينا صعب شوي
0: بحكم اللي كانوا فما برشا حرائق اسمه، وكان حتى موجة الحر عالية برشا
1: عالية برشا ساعات تجي. زاد صارت لنا رعاية صحية بكبار السن، مشينا برشا كبار السن زيارة من الرعاية الصحية عليهم في موجة الحر وكل شيء. فما شكون وصلنا لهم الماء زاد من الهيئات المحلية، يعني وصلوا الماء لشكون غاديك العائلات الكبار طلينا عليهم خاصة اللي يبدو عايشين وحدهم ناس كبار هذيك. صارت لنا كيما نقولوا دي فورماسيون تاع تكوين في الإسعافات الأولية في عديد المعتمديات للشباب في الصيف، صارت هذيك مجانية في جميع المعتمديات، وخصوصا المعتمديات يعني خدمة يعني حملات كبيرة في 100-150 مواطن يعني حاضرين غاديك في الفورماسيون كل معتمدية عملنا فيها نهاري. وصارت توا عنا تحضيرات متاع العودة المدرسية، المتطوعين يخدموا على العودة المدرسية في عديد الهيئات المحلية، وعنا نحن كجهوية تحضيرات للفصل خريف وشتاء وموسم الأمطار.
0: مش نقف معاك لحظة بركة عبد السلام، هاني جينا لحكاية الدعم باش نربط انا معاك بالدعم اللي تلقيته. اليوم نحكيه على امطار منتظرة، اليوم نحكيه على 50 مليمتر تنجم تكون كمية الامطار اللي باش ان شاء الله هكا حسب الخبراء وانه باش تكون نهار الخميس. اليوم ظالي الهلال الاحمر هو اللي بدأ الاستعدادات متاعه قبل الناس الكل.
1: نحن كالحمل التونسي ديما عندنا ريت من قوت نبدو نحضر ونحن كغسالة النوادر الذيك اللي نحن نسموها بلغتنا العامية نبدو نحضر الموسم الأمطار مثلا. نحن صارت في أول قوت صار اجتماع لجنة جهوية موجبات كوارث تحت شرف والي بن زرت السيد الوالي أعطى تعليماته للأطراف الكل من أهمهم يعني حاضر الناس الكل اللجنة الكل حاضر والهلال الأحمر موجود أنا كنت حاضر أنا شخصيا في الجلسة يعني الناس الكل خدت خدمتها عرفت ما لها وما عليها كل طرف توش يتحمل مسؤولية خدمته نحن كأهل الأحمر عنا الإسعاف عن الإنقاذ عن الإجلاء عن المأوى لا قدر الله كان صارت مأوى إيواء في العبيد ولا أي حاجة نكون متجندين عنا المساعدات نتاعنا الهيئة الوطنية نتاعنا عاولتنا يعني أعطتنا الدعم نتاع ستوك دو سكور على أي حاجة لا قدر الله صارت عنا ستوك لهنا وبعد لا قدر الله نزيدنا نطلب دعم ناخذ من الهيئة الوطنية نحن حاضرين فرقنا كل حاضر معددنا حاضر كهلال الأحمر التونسي كل مسؤول يتحمل مسؤوليته
0: باهي برشا باهي برشا دونك يعطيكم الصحه على الخدمه الكبيره اللي خدمتوها في الموسم الصيفي. لكن خلينا نرجع معك شويه عبد السلام انا للحرائق سنه ولايه بنزرت شهدت يعني عدد كبير نتاع حرائق في مختلف المعتمديات. هل انه اليوم نعتبره خساره كبيره في الثروات الغابيه؟
1: بطبيعة الثروه الغابيه في ولايه بنزرت سنه يعني برشا برشا نحن كي نخزر ونحن حتى امور توريزم امور حاجه كي تشوف انت الجبل نتاع قرم ملح كيفاش كاين كيفاش تولى ولا شير ترافراف ولا البلاصه اللي تحرقت المره الاولى في في شو اسمه هذيك في الرمال ولا في في سجنان توا الجبولات اللي شارت الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبل هذيك في سجنان ولا في غزاله ولا حتى في جومين ولا العريمه ماطر ولا منز بورقيبه ولا عين غليل يعني ريت ثم بلايص معينه عباد ولا تشعل فيها يعني فهمت شنيا يعني ثروه غابيه كبيره ثروه حيوانيه مشيت على روحها ثم قوت نتاع عباد يعني عباد هذيك قاعده تسترزق من الحل نتاعها وكل شيء مشي لها برشا عباد راهي تضرت
0: صحيح
1: فهمتني مواطن الضر الثروه الغابيه الضر الثروه الحيوانيه البريه هذيك الضر شكون يتحمل المسؤوليه بالنسبه لي انا اللي عمل العمايل هذيا عندي انا نتحمل كامل العقوبات خاطر بالحق خساره كبيره وكارثه طبيعيه كبيره
0: كارثه
1: المساكنين لا قدر الله كما صار في برق
0: واحنا اللي نعرفوه عبد السلام انه ياخذ برشا وقت باش تعاود تنبت البلاصه هذيك باش تعاود يرجع الخضار اللي احنا تعودنا به نشوفوه في المناطق هذه تعتبر من بين اهم واجمل المناطق اللي موجوده في ولايه بنزرت. باه شنو نقولوا
1: من اجمل البلايص
0: اي مالوغوزمون من اجمل البلايص سنيك كما تحكي على كوكو وعلى كوكو بيتش وعلى غار الملح وعلى رفراف وعلى بلايص هذيه دونك من اجمل ما فما في ولايه بنزرت وبنزرت جميله وغنيه بثروات الغابيه نتاعها هذا ما يقلش اهميه زاده باللي صار في ريميل مع منذ بدايه الصيف 2026 دونك في الختام عبد السلام شنو نقول
1: انا نحب نشكركم انتم على الدعم الكبير ديما للاحمر يعني في جميع المجالات نتاعنا بجميع هيئاتنا المحلية نحب نشكر الهيئة الوطنية على الدعم الكبير اللي قدمته لنا ومازال باش تقدم هنا ان شاء الله عندنا يعني مساعدات اخرى وماتريال اخر شي يجينا البريود هذه عشتاء زاد نحب نشكر يعني جميع المتداخلين من لجنة جهوية موجبات الكوارث كحماية مدنية كحرس وطني كامن كعسكر يعني كجميع المعتمدين زاد في ولاية بنزرت السيد الوالي يعني الناس كل متعاونة مع بعض ان شاء الله نكونوا كل يد واحده نعدوا شتاء كامل بعضنا يد واحده ونحاولوا نقصوا من الاخطاء جينا شتاء صعيب وان شاء الله ربي يقدر خير وكل مسؤول لازم يتحمل مسؤوليه البلاصه نتاعو يخفف من الاضرار عندنا وديان مازالت ماهيش نظيفه
0: عندنا
1: بلوعات مازالت ماهيش نظيفه رزق كل شكل اختار على المواطنين ونحاولوا نردوا بيننا الماكسيموم
0: ما ترش نحويها
1: ما تر كالعاده
0: الواد نتاعنا مازال كيما هو ما تبدلش
1: مازال كيما هو زاد اكثر
0: ان شاء الله يكون فما تدخل على الاقل انت قلت كحاجه مهمه قلت انه شتاء تعدى علينا صعيب برشا وهك شفت زاد الصيف كيفاش الوضع اللي عشناه التوقعات تقول انه باش يكون زاد كيف فما امطار كبيره جايه المده الجايه ينجم زاد يكون عبد السلام الشتاء نتاعنا زاد السنه 27 يكون زاد يعني يكون صعيب كيما 26 والا ينجم يكون اقل ولا اكثر دونك احنا اليوم شنو حضرنا هل انه احنا حاضرين حاضرين وإلا لا. هذوما التساؤلات اللي تقريبا زادة عند المواطنين والناس الكل قاعدة تسأل في نفس التساؤلات. يعطيك صحة عبد السلام على كل هذه التفاصيل. تحية ليك وتحية لكامل المتطوعين بالهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت وفي كامل تراب الجمهورية. السؤال المطروح لأنه احنا اليوم حاضرين لاستقبال الموسم الشتوي في البنية التحتية متاعنا، هذا سؤال اللي تقريبا قاعدين نسمعوا فيه المدة هذه بكثرة. إن شاء الله نتبعوا ونشوفوا شنو الوضعية بصفة عامة. احنا موصلين معاكم في صيف على الموجة، بعد شوية شنحكيوا مسرح، شنحكيوا فن، شنحكيوا ثقافة، هذا الكل وأكثر من بعد لحظات.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملا فيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
6: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخارجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا أنفولاين 57-039-00.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: صيف على الموجه، صيف على الموجه، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. لكن توا باش نحكيو ثقافة، نحكيو مسرح، نحكيو كوميديا، نحكيو على الأيام الثقافية الصيفية بتمرة. غدوة موعدكم مع المسرحية الحدث كارت سور تابل للممثل المسرحي القدير محسن الجواني. غدوة إن شاء الله 3/8 سبتمبر 9 متاع الليل بالمدرسة الابتدائية بتمرة. ما تفلتوش الفرصة أهالينا في تمدية سجنان. على ذلك احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل، باش نحكيوا على المسرحيه اللي الحقيقه انا نعرفها، المسرحيه مسرحيه ممتازه، مسرحيه الحقيقه عرض متفلتوش ممتاز، فيه مواضيع هادفه حساسه، فيه مواضيع تهم حياتنا اليوميه. على ذلك انا ننصحكم تمشيوا تتفرجوا في العرض هذايا، وبيان سور ما ننساوش الضحكه اللي موجوده في عرض كارت سور تابل للممثل القدير المسرحي محسن الجواني اللي حاضر معانا عبر الهاتف. مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا، اهلا بك، وتحيه مع اكسجين فام، وتحيه لكل الاخوين العاملين بهم من في فتحي الباي، الألفة جنذوبي، لسيادتك، الكل من هو طاقم وفاعل في هذه الأكسجين الأم، أكسجين اللي تعطينا معناها روح النفس، وأكسجين هي صوت من لا صوت له كما يقول الأستاذ محمد الذكوري.
1: يعطيك الصحة، وأنا الحقيقة سعيدة جدا بتواجدك معايا.

0: احنا اليوم كي نحكيو على القدير الممثل محسن الجويني نحكيو على قامة كبيرة في المسرح في التمثيل. شفنا برشا مسرحيات برشا عروض برشا انتاجات متاعك، لكن اليوم خلينا نسلط الضوء ونحكيو اكثر على المسرحية اللي تعتبر حدث بالنسبة للجمهور اللي قاعد يسمع فينا. نحكيو على كارت سور تابل اللي شفناها في الصيف في برشا مهرجانات في المعتمديات بولاية بنزرت، شفناها زادة العرض الاول اللي كان في الشتاء. اليوم مازلنا نحكيه على كارت سور تابل اللي ان شاء الله باش يكون غدوه عندك لقاء مع اهالينا في منطقه طمرة، وبالتحديد نحكيه على معتمديه سجنين، وظهر لي اليوم متشوقين برشا باش يكتشفوا المسرحيه هذه.
1: والله في الواقع انا فرحان ياسر، فرحان برشا الساعه اللي باش نمشي الغدوه للشمال الغربي، وفرحان ياسر باش نتقابل مع اهالينا غادي في طمرة واهالينا كل في الشمال الغربي. مسرحية كارت سور تابل اللي هي ثمرة متاع عام ونص كامل تحضير، الحمد لله معناها باهي جهد معناها كبير باش وصلت باش قنعت الناس، وراو الناس اللي كان حبوك ما تخافش معناها تنجم تواصل، والحمد لله معناها ثمرة متاع عام ونص ما جيتش هكاك، لأنه النص كان محبوك والنص كان مخدوم خدمة كبيرة ياسر، وقبل ما نخدمه معناها عرضته على معناها ناس مختصين في المسرح، والحمد لله معناها كانت النص معناها وقع تنقيحه عدة مرات، وكل عرض ما يشبهش الخور، لأنه مسرحية كارت سور تابل هي تواكب الأحداث اللي موجودة يوميا، الزمار فيها الضحكة هذيك مضمونة، نأكد لكم اللي الضحكة مضمونة، وأنا معناها الحمد لله اليوم كعملت أنا العرض متاعي في عدة مهرجانات كان الإقبال كبير برشا، فرحني ياسر، كنت فرحان ياسر كي نخرج أنا معناها ونشوف الجمهور بك الكيفية ذيك، ويبقى الآخر معناها كلمة في النص وما يغادرش المقاعد نتاعه وما يغادرش المكان، هذاك معناها الجائزة الكبرى اللي معناها اللي معناها يتمناها كل فنان، وخاصة معناها بحضور برشا ناس نقاد وشافوا العمل المسرحي، وخاصة أخيرا معناها شفتم إمبراطور ضحكنا من النادي شنو قال على المسرحية، وذاك إنسان راه ما يجملش معناتها وقت اللي حضر للمسرحية نتاعه وأول مرة يجيها وأول مرة يشوفها راه مش منعاته ويمشي للعروض معناها وقت معناها خدمت معاه قبل أنا في عدة مسلسلات ما شافنيش للمسرح، شافني في المسرح في متاع البودفيل يعني معناش ما هوش المسرح الفردي المنشور المونودراما ما شافنيش، أما وقت اكتشف معناها شاف المسرحية كان معناها رد فعله قوية برشا معناها بحضور الصحافيين، وحتى كي سألوهم بعد وتعرف انتم لامين النادي امبراطور الضحك راه مش بالسهل باش يضحك ومش بالسهل باش يشكر عمل ومش بالسهل باش يقول كلام معناها مسقط هكاكا، لامين راهو ما يسمحش خاصة في المسرح.
0: صحيح صحيح صحيح، واحنا شفنا النجاح الكبير والباهر اللي حققته المسرحية، كي نحكيه على كارت سور تابل نحكيه على مسرحية مهمة برشا، مسرحية تحبها يحبها الكبير والصغير، وهذا اللي خلينا شفنا القبيل الكبير اللي انت حكيت عليه واللي احنا تبعناه وكبناه، القبيل الكبير متاع الجمهور، ومازال العروض، وغدوة ان شاء الله عندك موعد اخر في معتمدية سجنين. اليوم ظهر لي الناس قاعدة تسمع، أهالينا في معتمدية سجنين قاعدين يسمعوا اليوم، محسن الجواني العملاق باش يوعدهم غدوة.
1: نوعدكم الساعة والحاجة باللي رأي الفرجة مضمونة، وأنا فرحان ياسر باش نمشي غادي كاس طمرة، وزيد نزيد نقول لأهالينا في سجنين راهو زاد عندكم عرض في سجنين خاص بمدينة سجنان، وما غير إن شاء الله غدوة الحي يكون عندكم حتى قبل العرض في طمرة باش نعمل دورة، ونقعد أهالينا في الشمال الغربي يجاو، راي مسرحية عائلية بامتياز يتفرج فيها الخو والاخت والام والخاله والعمه والناس الكل بطريقه سلسه, ونوصل المعلومه للناس الكل بطريقه ذكيه برشا باش يضحكوا العباد وباش يتفرجوا باش نحيلهم الهموم نتاعهم وباش الناس كلها انا بدي باش نعمل معاهم جو غادي ونعدهم اللي زما راي الفرشه مضمونه ما تتمنفوش, ونحبكم الكل تجوب كذابة, وراني باش نوعدكم اللي فما بارش حكايات باش تتفاجئوا بها في اخر العرض, مانيش باش نقول عليه اما اخر العرض فما مفاجأة كبيرة برشا لأهلاني في الشمال الغربي وخاصة في مدينة تمرة.
0: مهم جدا ان شاء الله غدوة الموعد مع الممثل القدير محسن الجواني المسرحية كارت سور تابل. خليك كلمة الختام قل لي
1: كلمة الختام. أول حاجة شكرا لإذاعتك في جنفام, شكرا إذاعتي هي رأي
0: ماكم تعرف
1: أنا من مؤسسي الإذاعة وبالتالي نحبكم برشا الناس كل نوعدكم اللي باش نرجع بالبرمجة الشتوية زادة معناش أنا وأختنا رانيا لأنه ألفة جندوبي تقول لك معناها هيا لم بقازك وبلاتك تستنى فيك يا ولدي, معناتها كما تعرفوا نحن نكملوا بعضنا ناس كل البرامج كل تكلم لبعضها وبرنامج كنتي الحلو والله العظيم أنا فخور ياسر اللي انت ما إلى معنا إذاعة أكسجين فهم ونوعد الجالية التونسي هذا يسكوب لك انت الساعة
0: أنا والله بلا هكا شد روحي باش نقول لك عن نشي حويجة جديدة برضو كان فما حاجة مش باش يبخل علي الحقيقة
1: انا مش نعرف شكون حد في الساعه من الواحد من الاستديو شكون معي
0: انت التو ما عرفتش شكون
1: رانيا
0: رانيا
1: رانيا تبدل الصوت
0: انا قلت لها
1: روحي يا داري على روحي
0: انا قلت لهم ما تقولوش
1: لا هو العرس يبدل العرس يبدل
0: الصوت زاده
1: ألف مبروك ليك
0: يا عيني ربي فضلك
1: اللي كنت رانيا ما تعرفين حبك انا حبك برشا
0: اينا زيد الحقيقة
1: وخليتي براسك برشا برشا برشا خليتي براسك عليا ياسر نوعد اللي خوينا في أهلنا في الخارج وتحديدا في فرنسا اللي عندهم إن شاء الله زوز عروض متتالية في مارسي وإن شاء الله في تورون عندي عرض ومن الممكن باش يكون فما عرض في بلجيكا لأنه أنا وعدت سعيد المناعي المسرحية السبزة هذه كانت مقيمة في بلجيكا قلت لها إن شاء الله نكون عندكم في بلجيكا بعد العروض نتاعها في باريس
0: هو مذبية الحقيقة تمشي البلجيكا ولا الفرنسا بتروح لنا بعم بلقيسم بربي
1: عم بقيت والله يا ذي رأي من مسؤوليات سي كمال اللي أنا نشكره برشا من سي كمال ربما هو اللي بعث عم بلقيسم غادي ما نعرفش الناس تصيف في تونس وهو بعث وغادي والله
0: هو مش هو كل صيف ماك تعرفوا يا ألمانيا يا فرنسا كل مره في بلاصه اما سافور شنو عمل عاد ما كتعرف
1: الله اعلم
0: الله اعلم شنو الوضعيه
1: انا في بالي قالوا لي وكل فيه برشا علو فاك العيال العرس نتاعك
0: هو راهو كمل
1: شنو لي
0: هو راهو ما نحكي لكش شنو عمل اوكي نرجعوا تو نحكي اما حاجه اخرى اللي هو كمل عرسي ومشي وين وكذا وكيفاش قال لي اني سي بون تو عبيت فاليستي ومشي على روحي
1: المهم عمل معك واجب ان شاء الله
0: لا يعطيه الصحه ويرحم والدي
1: ان شاء الله
0: يعيش
1: الله ديما فرحانين وان شاء الله بتنام وان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله ديما من حسن الى احسن انت والطاقم نتاعنا الكل وسي فتحي الباي والف الجندوبي طاهر بن عيسى في كمال ربانا والف شكر والف تحيه لاهالي طارية تمرة وألف تحية لكل الجمهور اللي حضر لي ودعمني وخاصة في العرض نتاعي اللي وقع في منزل بورقيبة كان عرض معناه متكامل ألف تحية لآلي منزل بورقيبة هاك المدينة اللي نحبها ياسر محليها برشا برشا برشا برشا برشا. وأنا فخور جدا اللي معني تعرض لها، وفخور جدا اللي أنا راني ننتمي إلى هذه المدينة الجميلة. وشكرا لك أنت يا رانيا.
0: شكرا لك الممثل القدير محسن الجواني على كل هذه التفاصيل. موعدكم غدوة مع المسرحية كارت سورتابل بالمدرسة الابتدائية بتمرة 9 متاع الليل غدوة 3/8 سبتمبر، ضمن يندرج العرض ذي ضمن الأيام الثقافية الصيفية بتمرة. ما كنتفلتوش الفرصة، موعدكم غدوة مع الضحك الكوميديا والمواضيع الشيقة وال ممتازة القوى في المسرحية الحدث كارت سورتابل غدوة 3/8 سبتمبر 9 متليد بمدرسة الابتدائية بتمرة. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجة، نرجعوكم بعد لحظات.
2: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
3: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو توب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
9: الو
10: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
9: شكون معايا؟
10: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
9: اما منين نبدا؟
10: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
11: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
13: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة. والحقيقة عنا برشا احتفالات هكا وبرشا عيد ميلادات وبرشا ناس قاعدين يحتفلوا بسواء بعروساتهم وإلا بعيد زواجهم. وانا الحقيقة اليوم عنا سبيسيال ديديكاس اليوم مدام ألفة الجندوبي رئيس التحرير بإذاعة أكسجين فام تقدم تحية كبيرة وتهني خوها نجيب وزوجته يسرى بمناسبة احتفالهم اليوم بعيد زواجهم، تقول لهم ربي يهنيكم ويسعدكم ويديم فرحتكم ويفضلكم وليداتكم، وإن شاء الله يا ربي ديما أيامتكم الكلها فرحة وبهجة. وكيف كيف زادة مدام ألفة تقول لك ربي خليك لينا خويا الغالي، وإن شاء الله ربي يفضلك يا نجيب.
1: وانت بخير كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير.
0: هما نرمال موضوع قاعدين يسمعوا فينا، أنا زادة نقول لهم إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم، إن شاء الله ربي يهنيكم يا ربي نجيب ويسرى، إن شاء الله ديما أيامتكم الكلها فرحة وبهجة، يفضل لكم الصغيرات إن شاء الله زادة تفرحوا بهم، إن شاء الله ديما هكا نشوفوكم متهنين يا ربي وفرحانين. عندي سبيسيال ديديكاس زيدا برشا ناس اليوم يحتفلوا بعيد ميلاداتهم. عنا سبيسيال ديديكاس اليوم من عند المستمعة الوفية مدام فتحية ميهوب من العالية اللي تحتفل بعيد ميلادها، أولادها مروة وبنتها وحبيبها وجيرانها يهنيوها ويقولوا لها ربي يطول في عمرك يا غالية. وإحنا كيف كيف زيدا فريق إذاعة أكسجين فام نهنيوها بدورنا ونقولوا لها إن شاء الله ديما تكون بخير وعيد ميلاد سعيد يا مدام فتحية.

0: كيف زيدا عنا سبيسيال ديديكاس لسي فوزي هلال من تينجا، اليوم يحتفل بعيد ميلاده، زوجته جميلة وولده محمد علي وبنته يسرى وولادها نجد وجود يقولوا له ربي خليك لينا بابا فوزي، إن شاء الله كل عام وانت بخير. هذا فرح اليوم من منزل بورقيبة، تهني أمها مناب مناسبة عيد ميلادها، تقول عيد ميلاد سعيد يا أمي وإن شاء الله ربي يخليك لينا يا ماما. كل عام وانتم حيين بألف خير لمولودين اليوم، إن شاء الله يا ربي ديما أيامكم الكلها فرحة وبهجة. وأنا هكا معاكم نكون وصلنا اليوم لختام برنامج صيف على الموجة، تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني اليوم، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة لعزيز في الإخراج والإخراج الرقمي إلياس، وشكون آخر معانا؟ عبير زيدا في الإخراج والإخراج الرقمي. تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال والدبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
5: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
7: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: أكسجين FM استمتع.
1: فقدوا ديما معنا.

0: فكرة.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت